إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيفة هذه الحلقة ورد

0: سلام الله عليك ورد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نحن نرحب فيك معنا في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وبرنامج عيون المستقبل.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة. سأبدأ بالتعريف على نفسي. ودع المتاعب حرر الأوجاع، تمضي الحياة ولن تظل صراعا، ولتعلمي أن الشدائد تثقل الألحان ثم تبدل الإيقاع، في حين أعيتك الخطوب بحملها قولي لقلبك أن يكون شجاعا. هذه بضع أبيات أرددها، وهذه أنا ورد بنت بدر من أمل التميز. ورد هي فتاة ذات قلب شجاع، تبني من المجاز القلاع، وتسطع في محافل اللغة العربية والابتكار كالشعاع. هي نجمة أبت الخفوت، وما أتت أحلامها الكبرى بمحض الصدفة. فأهلا وسهلا بأحلامنا، وأهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا بك يا ورد. إذن مع هذه البداية الجميلة، يبدو أن مستمعنا العزيز استشف أن ورد مبدعة في مجال اللغة العربية. إذن نرحب بضيفت هذه الحلقة ورد بنت بدر بن سبيل البلوشي. أهلا بك يا ورد. نبدأ مباشرة للحديث عن شغفك باللغة العربية. عجبني مقطع أصنع من المجاز
1: القلاع.
0: نعم. رائع جدا. أنا أيضا محبة على فكرة للغة العربية وتفاصيلها، لذا سنبحر في هذه الحلقة في رحاب جمال اللغة العربية. كيف بدأ شغفك باللغة العربية، وأيضا علمت أن لديك موهبة استثنائية في اللغة العربية؟
1: نعم طبعا، اللغة العربية ليست مجرد حروف تنطق، بل هي بحر عميق. أنا كورد أحب اللغة العربية حبا عميقا، أحببت بيانها وجمال مفرداتها وقوة مفرداتها. فأنا أمتلك مهارة الإلقاء الشعري والتحدث بالعربية منذ الصغر، أحب هذه المهارة جدا. وهذا الشغف قادني هذا العام للمشاركة في مسابقة فن الخطابة والتحدث بالفصحى والإلقاء الشعري. شاركت في هذه المسابقة وحصلت على المركز الثاني على مستوى محافظة جنوب الباطنة. تأهلت للمشاركة على مستوى السلطنة في مسابقة مناهزات اللغة العربية. كانت تجربة ممتعة جدا، تعلمت منها الكثير وازدادت فيها ثقتي بنفسي. كنت أحاول إيصال الفكرة بكلمة الصادقة، ولأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، بفضل من الله والحمد لله حصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة مناهزات اللغة العربية. سأمثل السلطنة في مكتب التربية العربي لدول الخليج بإذن الله في شهر أبريل القادم، لأمثل عمان في هذه المسابقة
0: بإذن الله تعالى. ستمثلين عمان خير تمثيل بهذه الثقة وهذا الجمال في البيان اللي تتحدثين به يا ورد. الآن أنت في الصف العاشر صحيح؟
1: نعم.
0: بدأ مشاركاتك في اللغة العربية ومسابقاتها. نعم. حتى وصلت إلى هذا المستوى منذ عمر صغير؟
1: نعم. بدأت في المشاركة أولا في الإذاعات المدرسية، يعني كنت أشارك في الإذاعات اللي تقام في المدرسة تقريبا من الصف الثالث. لما وصلت الصف الثامن شاركت أيضا في مسابقة فن الخطابة، ولكن لم يحالفني الحظ في تلك المرة، فقط تأهلت على مستوى جنوب الباطنة، وكان يكفيني فقط شرف المحاولة في تلك المرة. أيضا في الصف التاسع، هو بدأ من الصف الثامن، شاركت في المسرح المدرسي. وأنا أؤمن أن المسرح يبني الشخصية ويعزز الثقة بالنفس. ففي فترة المسرح وتحقيقنا للإنجازات في المسرح المدرسي زادت مهاراتي وقوة مفرداتي، أصبحت أستخدم مفردات جزيلة وقوية في اللغة العربية. أيضا شاركت في مسابقة المناظرات، تأهلنا على مستوى المحافظة وحققنا إنجازات كبيرة في مسابقة المناظرات، إلى أن وصلت إلى الصف العاشر وشاركت في مسابقة المناهزات، والحمد لله حققت إنجازات كبيرة.
0: رائع جدا. إذن اللغة العربية والبيان بالإمكان قياسها من خلال عدة مسابقات.
1: نعم.
0: تقيمها غالبا عدد من المدارس في سلطنة عمان، ثم أيضا على مستوى المحافظات، ثم على مستوى الإقليم. ذكرتي لفظتين نقربهما للمستمع العزيز، المناظرات والمناهزات.
1: نعم.
0: كنت بداية صديقة للمناظرات.
1: أيوة.
0: الآن كذا كأنك ما ملتي أكثر للمناهزات.
1: نعم. المناظرات طبعا طبعاً مثل ما يعرف عنها أن هي مسابقة جماعية يكون فيها فريق. أما المناهزات أنت تتحدث بنفسك، صحيح. تلقي الشعر بنفسك. أيضاً في المناهزات المسابقة تركز على المادة العلمية في النحو والإعراب.
0: نعم. أكثر يعني تخصص عوضاً عن الفكرة وطرحها باللغة العربية، وأيضاً تأييد الرأي بشكل أكبر، وأيضاً دحض الرأي المخالف في المناظرات. رائع جداً يا ورد. حدثينا عن استعدادك للمشاركة القادمة لتمثيل سلطنة عمان هناك في الشارقة.
1: نعم، تمثيلي لسلطنة عمان في الشارقة بإذن الله سيكون في مسابقة المناهزات. الحمد لله بدأنا بالتجهيزات ومذاكرة مناهج الصف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، أيضا مراجعة النحو وأيضا القصائد. طريقة المسابقة ستكون امتحان تحريري يقاس فيه مستوى الطالب في المادة العلمية، بعد ذلك ستكون المقابلة، سيتم طرح أولا سيلقي الطالب أبيات شعرية أو خطبة أو ما الذي يود به أو يسأل عنه. بعد ذلك لجنة التحكيم ستقدم أسئلة للطالب تختبر أو تقيس مادته العلمية والارتجال. أيضا سيطلب من الطالب أن يرتجل ويتحدث في أي موضوع، سواء كانت قضية في وقتنا الحالي أو أي موضوع يطرح عليه.
0: نعم، رائع جدا. الارتجال مهارة مهمة جدا. نعم. لقياس يعني مدى إدارة الشخص المتحدث لهذه اللغة، صحيح. لمفرداتها، توظيف أيضا القواعد اللغوية، صحيح. بشكل، نعم. الصحيح. عادي نختبرك الحين يا ورد
1: في إن شاء الله.
0: ارتجال باللغة العربية
1: إن شاء الله.
0: أو تودي أن تلقي قصيدة مثلا أو شيء من حفظك؟
1: لا مشكلة.
0: إيش تفضلي أكثر؟
1: سألقي عليكم قصيدة.
0: تفضلي.
1: سألقي البردة لتميم البرغوثي. الله. هي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام.
0: تفضلي.
1: مالي مالي أحني لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد، إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الظامي وما ورد، وسنة الله وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعدا، كأنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعدا، على النبي وآل البيت والشهداء، مولاي صلي وسلم دائما أبدا.
0: الصلاة والسلام. بورك هذا الصوت وهذا الإلقاء الجميل يا ورد، طبعا ومن القصائد الجميلة جدا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تطورين مهاراتك في اللغة العربية وتحافظين على هذا المستوى وأيضا التدرج للأعلى في، نعم. مستواك في اللغة العربية؟ هل هناك وسائل محددة، وسائل ممكن أنها تكون جديدة حديثة؟ نعم. تعلمين أن الآن ما شاء الله في أعمار صغيرة،
1: صحيح.
0: يتعلمون لغات أخرى، صح. تبعدهم قليلا عن اللغة العربية. نعم. فما بالإمكان مثلا نصيحة النشء الجديد للتمسك باللغة العربية ولتطوير أيضا مهاراتهم في اللغة؟
1: نعم، لتطوير مهاراتهم بالنسبة للتحدث والإلقاء بالقراءة. القراءة، قراءة الكتب باللغة العربية، قراءة مستمرة، أن لا ينقطعون عن القراءة. أما بالنسبة للمادة العلمية فهو لمن يريد، لمن يريد أن يشارك في هذه المسابقات. طبعا الحين نحن بسبب التطور هذه الدروس صارت تشرح عنا في المنصات مثل اليوتيوب، فبإمكان الطالب أنه هو مثلا يستغل إجازة الصيف بأنه هو يراجع اللي هي حتى أبسط الدروس في اللغة العربية وأبسط المفردات، يضيف القاموس المعرفي كلمات جديدة في اللغة العربية.
0: جميل جميل. نعم. جدا فعلا، إضافة المفردات الجديدة، طرق التعبير أيضا الجديدة، وكما ذكرتي وسائل كثيرة الآن، يعني. نعم. المعرفة متاحة بشكل واسع، صحيح. فقط أن تكون عندك الرغبة، صح. لمعرفة المزيد. إذن حديث رائع مع ضيفتنا ورد بنت بدر البلوشي عن اللغة العربية واجتهادها في تحسين إن شاء الله حصيلتها اللغوية. نذهب وإياكم لموهبة أخرى في جانب بعيد عن الجانب الفني واللغوي، في الابتكار، أيضا مبدعة في الابتكار.
1: نعم.
0: يمكن عزيزنا المستمع لاحظت في بداية حديثها ورد ذكرت في الأبيات البسيطة في المقدمة كلمة الابتكار،
1: صح.
0: كلمينا. نعم. عن هذا الجانب.
1: طبعا الابتكار هو جانب آخر تماما من شغفي. شاركت في هذا العام في الأولمبياد الوطني للابتكار والروبوت والذكاء الاصطناعي، تأهلنا بعد فوزنا على مستوى المحافظة لتمثيل المحافظة على مستوى السلطنة. رحلة الابتكار رحلة مليئة بالتجارب، بالعمل والتفكير والإصرار والعزيمة. أنا أؤمن أن العلوم ليست أرقاماً ومركبات وتجارب ومعادلات فحسب، بل هي وسيلة لخدمة الإنسان وترك أثر طيب في هذا الوطن الغالي. من هذا المنطلق عملنا على ابتكارنا، مشروعنا مشروع مستدام يخدم اللي هي مشكلة وقضية بيئية كبيرة اللي هي المياه المصاحبة للنفط، تنتج عنا بكميات كبيرة في عمان وفي العالم. مشروعنا هو تطوير نظام بلازموني ضوئي هجين قائم على الأوفيليت لتنقية المياه المصاحبة للنفط باستخدام الطاقة الشمسية. هو مشروع حل مستدام وصديق للبيئة. وفضل من الله وتوفيقه تأهلنا لتمثيل السلطنة في أحد المشاركات الخارجية. سنمثل عمان في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ICEF 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية ولاية أريزونا. ICEF هو أكبر معرض طلابي يعرض فيه العلوم والابتكارات اللي يقدموها الطلبة. أيضا هذا الأسبوع بفضل من الله والحمد لله أن نحن حققنا إنجاز عالمي كبير، وهو فوزنا، نحن فزنا بالجائزة الكبرى في مسابقة CIPP للمدارس المنتسبة لليونسكو. هذه المسابقة يشارك فيها 30,000 طالب في 3 جوائز عالمية كبرى. الحمد لله نحن حصلنا على واحدة من هذه الجوائز
0: بإذن الله تعالى. إذن مدرستك مدرسة الأمل للتعليم الأساسي هي من المدارس المنتسبة لليونسكو. كل التوفيق لكم إن شاء الله في هذه الابتكارات العلمية وأيضا في مسارك في اللغة العربية
1: بإذن الله.
0: ورد، بقي أن نسألك عن طموحك في المستقبل، سواء كان في مجال اللغة العربية، مجال الابتكار العلمي، أو أي حتى مجالات أخرى.
1: طموحي المستقبلي بإذن الله أن أدرس كلية الطب وأتخصص بتخصص الطب بإذن الله، وأريد أكون جراحة إن شاء الله.
0: ما شاء الله، يعني إن شاء الله تكوني الطبيب الحكيم الفصيح الحصيف. نعم، المبتكر. جميل جدا، جميل أن ما نحكر أنفسنا في مجال واحد.
1: صحيح.
0: فقط
1: صحيح. آخر شيء أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لكل من ساندني وقف بجانبي في رحلتي. كل الشكر أولا لوالدي الغاليين أمي وأبي، سندي الأول ودعائي الدائم. وأتقدم بخالص الامتنان للملهمة مديرة المدرسة الأستاذة بدرية البلوشية اللي دائما تحتضن المواهب، والأستاذة شيخة البلوشية اللي ساندتني في مسابقة المناهزات، والأستاذة فخرية في مجال الابتكارات، ولا أنسى معلماتي وزميلاتي طاقم الهيئة التدريسية والتعليمية بمدرستنا، كانوا دائما يعوضوني عن الفاقد التعليمي الناتج عن مشاركاتي. وأخيرا لا أنسى عائلتي وأحبتي، السند الذي أستمد منه القوة والدافع الذي يدفعني للأمام. أسأل الله أن أكون ابنة بارة لهذا الوطن، وأن يجعلني عند حسن الظن، حاملة للكلمة الهادفة والعلم النافع، وحب هذا الوطن في قلبي أينما حلت خطاي، وأن أرفع اسم عمان عاليا في المحافل الدولية بإذن الله.
0: بإذن الله، والشكر موصول لك ورد بنت بدر البلوشي. كنت في هذا الحديث الملهم الرائع لمستمعينا الأعزاء. مستمعينا، نأمل أن نلقاكم في حلقات ملهمة أخرى في عيون المستقبل. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سندمج بين عالم البشر ومملكة النبات في فرضية حيوية تقلب مفهوم الطاقة والبقاء. ماذا لو كان جلد الإنسان يقوم بالبناء الضوئي ويتغذى على أشعة الشمس مباشرة كما تفعل الأشجار؟
2: تخيلوا أن تستيقظوا في الصباح لا لتبحثوا عن وجبة الإفطار، بل لتقفوا في الشرفة لمدة نصف ساعة تحت نور الشمس، فتمتلئ أجسادكم بالطاقة والحيوية. علمياً هذا يعني أن خلايا جلدنا ستحتوي على مادة الكلوروفيل الخضراء، وسيتحول لون البشرية جمعاء إلى درجات مختلفة من اللون الأخضر.
1: أول ما سيحدث هو ثورة اقتصادية وبيئية كبرى، حيث سينخفض الطلب على المواد الغذائية بنسبة هائلة. ستختفي مجاعات العالم تماماً. لن يموت طفل جوعاً بعد اليوم ما دامت الشمس تشرق، كما أن مساحات الأراضي الزراعية ستتحول من إنتاج طعام البشر إلى غابات طبيعية تعيد التوازن البيئي للكوكب.
2: صحيح، ولننتقل إلى جغرافيا البشر وهجراتهم، إذ ستصبح المناطق الشمسية مثل الصحاري والمناطق الاستوائية هي أغنى المناطق بالطاقة الغذائية، وستهافت الناس على العيش فيها بعد أن كانت طاردة للسكان. في المقابل ستصبح الدول القطبية التي يغيب عنها شعاع الشمس لأشهر مناطق فقيرة تحتاج إلى مساعدات من طاقة نورية أو مصادر ضوئية صناعية.
0: ماذا لو؟
1: لكن لنفكر في نمط الحياة والملابس. الملابس السميكة التي تغطي الأجساد ستختفي تماماً لأنها تحجب الغذاء. ستظهر أزياء جديدة مصنوعة من مواد شفافة تسمح بمرور الضوء، وسيصبح المشي في الطقس الماطر أو الغائم بمثابة حمية قاسية يتعرض فيها الإنسان للهزال لقلة الضوء.
2: هذا طريف جداً، ولكن علمياً البناء الضوئي ينتج السكريات، بينما يحتاج جسد الإنسان إلى البروتينات والمعادن لبناء العضلات والعظام. هذا يعني أن البشر لن يستغنوا عن الطعام كلياً، بل سيكون تناول الوجبات عملاً جانبياً للتسلية أو لتعويض المعادن، وستتحول المطاعم إلى أماكن للرفاهية المحضة بدلاً من كونها ضرورة للعيش.
1: سبحان الله، حتى العلاقة بين الإنسان وبيئته ستصبح أكثر عمقاً. الإنسان سيشعر بأنه جزء حقيقي من الطبيعة، يتنفس مع الأشجار ويطرح الأكسجين ليلاً ويمتص ثانية أكسيد الكربون نهاراً. هذا التمازج سيقضي على النزعة التدميرية للبيئة،

0: أمل أن نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسماء المحلية وأهميتها الكبيرة جدا في المحافظة عليها، لأنها بحد ذاتها هي قصة، هي كتاب كامل، مثل مصطلحات جرثونوت، إيرديت، حصل، هذه المصطلحات المحلية، حتى جثوب، يعني حتى قطن، حتى خطم، جربيب، هذه المصطلحات المستخدمة لها معاني مختلفة جدا ولها يعني قصص كثيرة جدا. يعني عندما يقال جرثونوت، المنطقة التي تتأثر بالخريف في المراحل الأولى ذات تأثر شديد بالخريف، عندما يقال إيرديت، المنطقة المنخفضة على ارتفاع 1000 متر، مش على ارتفاع 100 متر ولا 500 متر ولا 400 متر، لا، هي منطقة جافة على ارتفاع 1000 متر، إيرديت تكون منخفضة قليلا، لذلك تتجمع فيها الماء ويكون طقسها لطيف، وقد يكون فيها تنوع حيوي كبير كما هو الحال في الرائعة في المنطقة الجميلة جدا إيرديت الرحمن، تنتشر فيها أشجار الطلح يعني أعمارها 80-150 سنة، وتنتشر فيها الأعشاب على ارتفاع 1000 متر. يعني سبحان الله، هذه المناطق الجافة لكنها مميزة جدا، لأنه يوجد احتكاك بين جبل سمحان وبين جبال القرى والخريف اللي يحدث في هذه المنطقة، فتشكلت واحدة من أجمل المناطق في شبه الجزيرة العربية إيرديت الرحمن. أيضا امتدادا لذلك جبجات، هذا سهل شاهب في جبجات، هذا عفوا إيرديت، هذه سهل ممكن نطلق على ارتفاع 1000 متر، لذلك نقول عنها إيرديت أو شهب. هذا الشهب اللي موجود في إيرديت تنتشر فيها أشجار الطلح أعمارها أيضا من 70-50-150 سنة، ارتفاعها يصل إلى 8 متر 7 متر، وتفقد للأسف الشديد أنها تفقد، وأمام معركة حقيقية، حفار ساق التين، الرعي الجاير، الأنشطة البشرية، البنيان، يحاول البعض حماية هذه الأشياء، ولكن لا زالت المعركة معركة حماية البيئة في جبجات لا زالت لم تنتصر بعد بين هذا وذاك، ونتمنى أن تتدخل الجهات المختصة لحماية أشجار الطلح في جبجات، لا زالت حتى الآن في وضع آمن، لكن نحتاج أن نزرع العشرات منها حتى يحدث التجدد. لا يوجد أشجار جديدة للطلح، وإن وجدت تتغذى عليها الإبل في شهر الصرب، في شهر 9 وفي شهر 10، لا يوجد مجال لحياتها. يعني مفروض أنه يتم زراعة الكثير من هذه الأشجار في هذا الشهب مثل السافانا، بنقاط متواصلة، مسافات معينة 100 متر أو 50 متر بين الشجرة والأخرى، ويزرع هذا الشهب في جبجات بأشجار الطلح حتى تستقر في موقعها الأساسي وتحافظ على دورها المهم جدا للنظم البيئية في هذه المنطقة، ولا يحدث العكس تماما. سبحان الله، يعني المناطق الخالية من الأشجار مساحتها شاسعة جدا، ومناطق الأشجار قليلة جدا، لكن الإنسان يترك كل مكان، بس هذا المكان اللي فيه أشجار هو اللي عجبه يعمل فيه بيت أو يعمل فيه نشاط حكومي. سبحان الله، عشق الإنسان غريب جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الإنسان يجب أن يراجع نفسه، ليش نحن دائما نعشق المكان اللي فيه أشجار، ندمره ونبنيه بكتل أسمنتية، ومع أنه المكان الخالي مليان، يعني 99% من المنطقة خالية من الأشجار، ليش لا نركز نحن إلا على المكان المهم بيئيا لأنشطة التعدين أو لأنشطة البنيان أو للأنشطة، أتفهم قد يكون للاسترخاء، قد يكون للأنشطة السياحية المؤقتة، قد يكون واحد يستمتع بالمكان ويذهب، لكن أن تحدث أنشطة بشرية حقيقية وكتلة سمنتية في هذه المواقع سيؤدي في النهاية إلى تدميرها واختفائها بشكل تام، ونخرج هنا من فلسفة الاستدامة إلى فلسفة الاستهلاك، يعني الاستهلاك الشامل. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: فيها.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان مجان القديم منذ بداية النشاط البشري وما قبل ذلك بكثير وحتى ظهور الإسلام. نواصل حديثنا عن التجارة القديمة، وطبعا تحدثنا في الحلقات السابقة عن بداية ظهور يعني النشاط التجاري، سواء كان في الاستيراد بعض السلع من خارج مجان أو تصديرها، وقلنا أن هذا النشاط ظهر منذ تقريبا منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبالتحديد 3400 قبل الميلاد بدأ يزيد هذا النشاط باكتشاف النحاس. طبعا النحاس اكتشف منذ 3400 قبل الميلاد، وتصدير النحاس كانت أهم السلع التي تصدر في شمال مجان، وهناك أيضا سلعة مهمة للتصدير في جنوب مجان وهي اللبان التي ظهرت في الكتابات السومرية والأكادية منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. نواصل حديثنا عن إنتاج مجان والمواد اللي كانت تصدر، سواء كانت مواد مصنعة تم تصنيعها أو شبه مصنعة أو مواد خام. أيضا الطريف أيضا في إنتاج مجان وتصديرها أيضا لم يكن فقط خاص بالمواد يعني الأولية وغير الأولية المصنعة، ولكن كان أيضا هناك تصدير للعمالة الوطنية الماهرة، فكان منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد هناك يعني أناس من مجان كانوا يعني يقومون يعني متخصصين في المناجم وحدادين وقاطع حجارة وصناع سفن، كانوا يذهبون إلى بلاد الرافدين، وادي الرافدين، وكانوا ينتجون يعني يصنعون سفن مجان وغيرها من الصناعات يعني المختلفة نتيجة جودة صناعات السفن. فهذا طبعا منذ 5000 سنة من الآن، يعني كانت مجان تصدر العمالة الوطنية الماهرة، وكانت هذه العمالة هي التي تصنع السفن المجانية اللي هي طبعا تسمى سفن مجان لتمتاز بالقوة وكبر الحجم، تصنعها في وادي الرافدين، وهذا طبعا منذ النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا يعني مجان صدرت منتجا صناعيا آخر في النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد إلى وادي الرافدين والسند، وهو أيضا نوع من الحجارة يسمى الحجر الصابوني الأملس، يسمى الحجر الصابوني الأملس أو يسمى حجر الكورايت، بالإضافة إلى أواني أخرى مزينة بزخرفة النقط والدوائر، أيضا كانت تصدر مجان منذ الألف الثالث قبل الميلاد تصدر أنواع من الأواني الفخارية وأنواع من الحجارة اللي هي تسمى الحجر الصابوني الأملس. وكان الحجر الصابوني يعد سلعة رئيسية في التبادل التجاري المحلي داخل مجان، حيث وجدت في كل المقابر والمستوطنات التي ترجع لهذه الفترة التاريخية أي النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا أهم البضائع التي كانت تصدر إلى بلاد الرافدين كان أيضا الجرار، كانت الجرار أيضا تجلب من بلاد الرافدين إلى مجان، ومنها كسر لجرة ضخمة عثر عليها بواسطة بعثة دنماركية في أم النار، وكانت مزخرفة بواسطة طبعة ختم تمثل غزالا أو ثورا وحشيا يقف بجوار شكل زخرفي على هيئة وردة، وتشير النصوص لشحنات البضائع المصدرة إلى مجان كميات كبيرة من سلع الطعام، يعني من بين السلع هذه اللي كانت تصدر من بلاد الرافدين إلى مجان كثير من المواد الغذائية اللي كانت تجلب من وادي من بلاد الرافدين إلى مجان. وأهم هذه السلع أو أهم هذه المواد الغذائية الدقيق وزيت السمسم والخبز المجفف من الشعير لصناعة القع. هذا طبعا هذا كله هذا الإنتاج كان منذ 5000 سنة من الآن كانت عمان تصدر من وادي الرافدين الدقيق وزيت السمسم والخبز المجفف. وكثير أيضا من آنية وادي الرافدين الفخارية تمثل أوعية تعبئة للبضائع العابرة عن طريق البحر، يعني كثير من الأواني اللي كانت تقلب من وادي الرافدين كانت أيضا تقلب لوضع البضائع فيها أثناء نقلها في السفن، وأحيانا تصدر كسلعة بغرض الاتجار بها. إما هذه الأواني كانت تستخدم توضع فيها يعني مواد غذائية أو غيرها للتصدير إلى مجان، أو هذه الفخار نفسه أو الأواني كانت أيضا نفسها هي سلع يعني تشترى أو تقلب من وادي الرافدين وتقلب إلى مجان. ويوجد في رأس الجنز موقع يسمى RJ2 30 كسرة من الجرار ذات اللون الأصفر الضارب للبرتقالي، وجدت في طبقات العصر البرونزي. العصر البرونزي طبعا يمتد من 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، تحمل آثار قار، يعني كان فيها قار، والقار طبعا هذا معناته كان القار هذا قلب من وادي الرافدين إلى مجان، والقار طبعا يصدر من وادي الرافدين إلى مجان منذ 1005 قبل الميلاد، يعني التصدير بدأ للقار منذ 1005 قبل الميلاد وبالتحديد 3400 قبل الميلاد، القار الذي عثر عليه في منطقة الحمرة بالقرم بمحافظة مسقط، حيث تم التعرف عليه من خلال الخرز الذي عثر عليها في مقبرة ما قبل التاريخ أيضا، يعني في بعضها عثر عليه في الحمرة في مسقط، وأيضا عثر عليه القار في منطقة في أم القيوين، وهذا يعود النحاس اللي عثر عليه أيضا في أم القيوين إلى 1005 قبل الميلاد. واستمر طوال فترة 1003 قبل الميلاد استمر تصدير يعني القار وغيره من السلع المواد الغذائية من وادي الرافدين إلى مجان، وأيضا من مجان إلى وادي الرافدين سلع أخرى كانت تصدر. وطبعا هذا القار كان مادة أساسية تطلى بها السفن، وكان طبعا لابد من استخدامه في السفن، خاصة السفن التي كانت تعبر مسافات طويلة وتهاجر في يعني تسافر في منتصف المحيط الهندي إلى الهند. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان التجاري، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين.

0: نافذة البشرى على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: وداعا يا صديقي. القصيدة للشاعر الروسي سيرجي ياسينين. أما المغني فهو الموسيقي والفنان المغربي عزيز باعلي. ولد ياسينين عام 1895 لأبوين فلاحين في إحدى القرى الروسية. تأثر وهو في 15 من عمره بأشعار بوشكين وليرمنتوف ونيكراسوف، فضلا عن الحكايات والأساطير الشعبية في جو الريف المشبع بالسحر والدهشة. كانت شاعريته كما يقول تحيا على حب فريد عظيم، هو حب موطني الأصلي، فالإحساس بأرضي وقريتي هو الدعامة الأساسية لعمل الشعري. إنه يقول في إحدى قصائده أيضا أنا شاعر القرية الأخير. يقول أحد النقاد عنه الانطباع الأساسي الذي يتركه شعر ياسينين يتمثل في ذلك الإحساس بالإشراق والرقة التي تصل مباشرة إلى القلب. يكتب صبري حافظ في كتابه عن الشعر الروسي الحديث دراسة وقصائد: سيرجي ياسينين بحق هو شاعر القرية الأخير، جاء وقد احتدم الصراع بين القرية والمدينة حتى انفجر، لكنه ظل متشبثا بأذيال ظلالها الهاربة وأشجارها المبتلة في الصيف المتفتحة عن أزهار ثلج في الشتاء. فلما أحس بأن هذه القرية توشك أن تختفي قرر أن يختفي هو الآخر معها، فدلف إلى فندق إنجلترا في لينينغراد ليلة 29 من ديسمبر من عام 1925 وجرح معصمة وكتب بالدم آخر أبياته، ثم شنق نفسه في سقف الحجرة منتحرة مخلفا هذه الأبيات المكتوبة بالدم.

0: شعري ليس ضروريا هنا، أجل، وربما أنا نفسي لمع الضرورية. فوداعا يا صديقي، وداعا بدون كلمات ودون أن نشد الأيدي. لا تحزن ولا تقطب حاجبيك، فليس شيئا جديدا في الحياة أن نموت، وأن نعيش بالطبع ليس بالشيء الجديد أيضا. في ترجمة أخرى لقصيدة سيرجي ياسينين تقول قصيدة وداعا يا صديقي: وداعا يا صديقي وداعا، حبيبي أنت في صدري، إن الفراق المرتقب يعد بلقاء فيما بعد. وداعا صديقي، بلا كلام ولا سلام، لا تحزن ولا تقطب حاجبيك، ليس جديدا أن نموت في هذه الدنيا، وأن نعيش بالطبع ليس جديدا أكثر. لقد أخذ الفنان المغربي علي بعزيز كلمات هذه القصيدة وقام بتلحينها وغنائها، أهداها في بداية أدائه للقصيدة الأغنية إلى كل الأحبة والأصدقاء الذين فارقونا. عن قصيدة الشاعر الروسي سيرجي ياسينين التي غناها الموسيقي والمغني المغربي المراكشي عزيز بعلي: وداعا يا صديقي هي آخر ما كتبه سيرجي ياسينين في مسيرة شعرية حافلة وثرية لا تتعدى 30 عاما.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: في جوهر الأحداث الثقافية
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
9: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
9: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
9: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
9: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. وزير الخارجية ونظيره الياباني يؤكدان خلال اتصال هاتفي على دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني وتهيئة الظروف لضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة. انتخاب سلطنة عمان عضوا في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي. منتدى الأعمال العماني التونسي يبحث في مسقط توسيع مجالات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين. البنك المركزي العماني يعلن عن تعديلات على أنظمة المدفوعات الوطنية تشمل إعفاءات وتخفيضا لبعض الرسوم والخدمات على المؤسسات التجارية الخاصة. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيده على عدم امتلاك طهران أسلحة نووية، ونظيره الإيراني يصف الاتفاق مع واشنطن بالانتصار الدبلوماسي لبلاده. قمة دول مجموعة السبع تؤكد دعمها لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران والوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وقتلى وجرحى في هجوم روسي على مدينة زابوريجيا الأوكرانية. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح
2: الياسمين، يا صباح
3: الياسمين. خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: campione del mondo! Argentina campione del mondo!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين.
1: يا صباح الياسمين، يا صباح الياسمين.
2: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إنها 8 صباحا، الساعة الآن في مسقط.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين، صباحكم أنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بالتباشير والأخبار المفرحة. صباح الخير يا عبد الرحمن، كيف الأمور؟ ماشية طيبة إن شاء الله دائما. أصدقائنا، نتمنى لكم إجازة سعيدة، نتمنىها للجميع، نسأل الله فيها الصحة والعافية من كل سقم، والسعادة والهنا بعيدا عن أي ألم. قولوا معي اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بكم في صباح الياسمين، ومع صباح الياسمين اليوم الخميس 3 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 18 من يونيو 2026. دائما ما نبدأ بالكلمة ذات المعنى. عشاق الياسمين، الكلمة الطيبة هي المفتاح الحقيقي الذي يفتح القلوب والأفواه المغلقة، فهي تذيب الجليد، تزيل الحواجز، وتلهم الآخرين للتعبير عن مشاعرهم أو أفكارهم بحرية وأمان. إنها الكلمة الطيبة. صدقا، الكلمات النابعة من القلب تصل مباشرة إلى القلب. وحقيقة، فهم ما يزعج الطرف الآخر يساعدك على اختيار الكلمات التي تطمئنه. اختصارا يا عبد الرحمن، اختصارا، الابتعاد عن النقد اللاذع واستخدام أسلوب الحوار الهادئ هو نوع من لين الجانب. إنها رحلة الياسمين، عيشها معكم اليوم أحمد بن درويش الحمداني، سيد بن سعيد الهلالي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

الصباح أيها الأصدقاء، هكذا بكل تفصيلاته الجميلة التي لا تغيب عن محيا الجميع. تأملات الغارقين في أفكارهم، هكذا يستنهضون الهمة ابتداء في يوم جديد، يقولون فلنبدأ، لما لا، لا نتأخر، لما نتأخر؟ إنه الصباح.

الثامنة وثمان دقائق أيها الأصدقاء، الساعة الآن في مسقط. أهلا بكل الأحبة، ما رأيكم لو ذهبنا لنطمئن على الطقس، أحوال وحالة الجو والرياح وحالة البحر؟ حالة الجو صحو بوجه عام على معظم المحافظات وغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار، مع فرص الرذاذ وهطول الأمطار المتفرقة. هناك احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل وصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية والوسطى والمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. أما بالنسبة لحركة الرياح فتهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، فيما تهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة على بقية المحافظات. لا ننسى البحر وحالته، هو متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له للموج 3 أمتار، وهو هادئ الموج على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.25 متر. هذا والله أعلم. بالنسبة لدرجات الحرارة، بتأكيد في منتصف الثلاثينات وتتجاوز في بعض الولايات فوق 40 وصولا إلى نهاية درجات 40. إنه الصيف بكل ما يحمله من معاني.

الفنان الجميل والأنيق صلاح الزجال يشاركنا رحلة الياسمين، كل التحية له ولكل الأحبة أينما كانوا. نعم، هذه الأيام الحديث عن العطلة الصيفية التي تمتد لثلاثة أشهر تقريبا، فيها يستمتع الطلاب بقضاء الوقت مع أحبائهم بعيدا عن صخب الحياة المدنية، يستريحون ويعودون إلى العالم الدراسي إن شاء الله الجديد وهم على أتم الاستعداد. يستغل بعض الطلاب وقتهم بشكل مثمر من خلال الالتحاق بدورات لغوية أو برامج أخرى مفيدة، ولكنها متعة، متعة كبيرة جدا لدى الطلبة، ليس لأنهم يعني ملوا من الدراسة ولكن يريدوا أن يتنفسوا قليلا، يعني جزاهم الله الخير، درجاتهم معدلات كبيرة، فيستحقوا أن يكافأوا من خلال هذه الإجازة بما يستحقونه وبما يرغبون به حسب الإمكان. الشيء المهم والأهم، كيف يقضي الطلاب عطلاتهم الصيفية؟ كيف يتم استغلال العطلة الصيفية للأطفال وهم أمام خيارات متعددة؟ على أساس أن الأطفال يتمللوا، ترى إذا ما كانت ذلك الوقت يعني فيه شيء من المتعة يرضيهم فتحصلهم يتذمروا. نعم، أبنائنا بين الأنشطة التعليمية الممتعة مثل الألعاب، ألعاب الحساب أو القصص المصورة، وبين المعسكرات الصيفية، وهذه تستهوي فيها كبيرة من الشباب، هذه المعسكرات التي تعزز مهارات التعاون والاستقلالية، وأيضا بين تعلم المهارات اليدوية. هناك من يهوى الرسم، هناك من يهوى الأشغال اليدوية أو التلوين، أيضا تعلم المهارات الحياتية مثل أبسط شيء، ترتيب الغرفة، تنظيم الوقت، إعداد الطعام البسيط، تبقى كل هذه الأمور وغيرها الشغل الشاغل لأولياء الأمور. للأسف بعض أولياء الأمور ما يخلوهم يعني يعملوا مثلا كوب شاي، ما يخليهم يعملوا ساندويتش الصباح، هم يريدوا لكن يمنعوا أحيانا. لا، هذه التصرفات وتعليمهم على الاستقلالية والاعتماد على النفس متى تفيدهم؟ تفيدهم لما يخرجوا عن نطاق البيت في مرحلة معينة، يكونوا هم يعني قادرين على خدمة أنفسهم بأنفسهم. اليوم في موضوع الدردشة نتحدث عن الإجازة الصيفية أو العطلة الصيفية، هذه الفسحة

0: ناخذه بالتوالي هذه الأيام الثلاثة، الخميس والجمعة والسبت. ليش؟ لأن في بداية الإجازة أولا، وثانيا في أمور كثيرة تتفرع منه للحديث عنها. أكيد نذكركم بهاتفنا 2-4-6-9-8-1-5-1، الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. إلى الصحافة يا عبد الرحمن.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
0: أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم الخميس 3 محرم 1448 الموافق 18 يونيو 2026. على الصفحة الأولى: مرسوم سلطاني بتعديل أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون. ترامب يبقي خيار استئناف العمليات العسكرية مفتوحا، عمان واليابان تؤكدان دعمهما جهود إنجاز الاتفاق الأمريكي الإيراني. انتخاب سلطنة عمان عضوا في اللجنة الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي. الاتحاد الآسيوي يختار عمان ممثلا لدول الخليج في كأس آسيا للفتيات. المركزي يصدر عملة تذكارية اعتفاء بكأس العالم، وهنا عنوان عن الرياضة والمونديال: حمى المونديال ترتفع بإيقاع صاخب يزيد حدة المباريات إثارة. في الصفحة الثانية نطالع: خلال اجتماع مشترك بين الإعلام وجامعة السلطان قابوس، مناقشة إجراء دراسة حول اتجاهات الطفل العماني نحو المحتوى الإعلامي الإلكتروني. مجلس الشورى يطلع على تقارير اللجان الدائمة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الياباني. تحسين المشهد الحضري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والسياحية. محافظة البريمي تشهد تنفيذ مشروعات تطويرية بتكلفة 6 ملايين ريال. الوطنية للسلام على الطريق تستعرض المؤشرات المرورية ومبادرات الحد من الحوادث. برنامج تعاون مشترك لتعزيز السلامة في سياحة المغامرات. إنجاز 91% من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد، وتحديد الدوائر القضائية بمحاكم محافظة ظفار. وصولا إلى الصفحة الثالثة نطالع: كتبت عهود الجيلاني أهمية التمكين الأسري والشبابي لمواجهة الجرائم الفكرية والمعلومات المضللة. منتدى المواطنة الرقمية يوصي بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لبناء مجتمع رقمي واع وآمن. إدماج مفاهيم المواطنة الرقمية والذكاء الاصطناعي المسؤول في المناهج الدراسية. دعم إنتاج محتوى رقمي عماني نوعي يعكس القيم الإسلامية والوطنية. على ذات الصفحة هذه العناوين: جنوب الشرقية تطور منصة رقمية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية. الاطلاع على سير امتحانات الدبلوم العام بجنوب الشرقية. مجلس الدولة يناقش دراسة توطين البرمجيات والصناعات التقنية. ختام فعاليات المدرسة الصيفية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بصحار. أما على الصفحة الرابعة من عمان: سلطنة عمان وليبيا تبحثان سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك. الملتقى الصحي الثالث بصلالة يستعرض الإنجازات ويكرم الكوادر المجيدة. نظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم محاضرات تستعرض دور الفكر في مواجهة التحديات الأخلاقية المعاصرة. باحثة عمانية تحصد المركز الثالث في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي بالبحرين. ندوة بولاية دبا تناقش مخاطر الحرائق في فصل الصيف وطرق الوقاية منها بشعار بيئتنا أمانة واستدامة. إطلاق برامج صيفية لطلبة شمال الباطنة. وبرنامج حاضنة للمبادرات الشبابية يختتم فعالياته بتمكين

22 مبادرة. انتخاب سلطنة عمان عضوا في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي. استعراض المشاريع الخدمية وجهود تمكين الشباب بولاية صحم. إطلاق جائزة التجديد الحضري للتراث بشمال الشرقية. فعاليات نوعية تعزز مكانة الولاية كوجهة سياحية. انطلاق مهرجان الجبل الأخضر 2026 منتصف يوليو المقبل. تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التخطيط والتنمية بمحافظة مسندم. عمان الاقتصادي. مجمع مزارع نموذجية لإنتاج 2000 طن سنويا بولاية إبرة. افتتاح مهرجان العنب بشمال الشرقية واستعراض مؤشرات النمو الواعدة. سوف تكون لنا وقفة مع هذا المهرجان وفعالياته كتنظيم وأيضا كأهمية اقتصادية كعائد اقتصادي للمحافظة. الجبل الأخضر ورأس مدركة ومصيرة وصور وجهات صيفية مفضلة للسياحة الداخلية. غرفة شمال الباطنة تستعرض تحديات أصحاب وصاحبات الأعمال وتنمية القطاع الخاص. منتدى الأعمال العماني التونسي يبحث توزيع الشراكات الاستثمارية وتعزيز التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. 12 مليون ريال الاستثمارات الاجتماعية لمجموعة أوكيو خلال 2025. بنك مسقط استحوذ على قيمة التداول بنسبة 26.99%. مؤشر بورصة مسقط يفقد 51 نقطة والقيمة السوقية عند 36.70 مليار دولار بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال. 375 فرصة انتفاع استثماري عبر منصة تطوير خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. هذه تقريبا أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان. أكيد لكم من المتابعة بمكان لهذه الصحيفة وغيرها من الصحف التي تنشر الأخبار كل يوم. دمتم على الود سالمين في صباح الياسمين.

0: أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء، رحلة مستمرة بانتظار مكالماتكم وإسهاماتكم عن طريق الواتساب. في رسائلكم رسالة جميلة بدأها سالم سليمان سعيد العاصمي بعبارة جميلة ورائعة، يقول: إذا كانت بصمة إصبعك تثبت هويتك الشخصية، فبصمة لسانك تثبت حصاد تربيتك ورقي أخلاقك. ممكن هذا يعني يتماشى مع ما بدأنا فيه اليوم، الحديث عن الكلمة الصادقة والطيبة. بالتأكيد ينصح، يقول: اجعل من نفسك أثرا جميلا يطبع في نفوس البشر، صباح القلوب الجميلة للجميع. شكرا يا سالم. أذكركم فقط موضوع الدرس اليوم، الإجازة الصيفية والأطفال، وكيف ممكن نستغل هذه الإجازة للترفيه عنهم بما يستفيدونه في حياتهم. فايز العلوي مجموعة عبارات: سيشرق صباح الخير في قلبك، في دربك، في سائر عمرك، عندما تؤمن بأن الله معك في كل خطوة، يكفل سعي من صدقه وسار إليه. والنعم بالله يا فايز، صباح الفرص الجديدة، صباح العمر الذي لن يتوقف على خيبة صباح الحياة التي لا بد أن نعيشها كما يجب. والعمر مستمر، نعم تصادفنا خيبات، تصادفنا عثرات، ولكن يجب أن نقف ونستمر. والله المعين يا أخي، نستعين بالله وهو حسبنا. فايز العلوي، شكرا جزيلا لك يا فايز على السمع، أنت دائما أتمناك. صورة من مصيرك العادة، أخونا ناصر البلوش أبو منصور، صورة جميلة. العبارات مصطفى بانتظار من يستخدمها، صباح الخير والسعادة، يقول لطاقم البرنامج جميع المستمعين. الأجواء حارة شوي هناك هذه الأيام، أتوقع على أساس أنه ما حارة كل مكان الحر، لكن الحمد لله الحمد لله. طيب، من بعث هذه الرسالة؟ اليوم هذا أيوة خالد سليمان العاصمي. لا أعلم ما في بيوتكم، ولكن أسأل الله العالم بما فيها، إن كان بها مريضا أن يشفيه آمين، إن كان بها مهموما أن يفرج همه آمين يا رب العالمين، إن كان بها مديونا يقضي عنه، إن كان بها مبتلا أن يعافيه، وإن كان بها معيونا أن يبطل عين عنه العين، إن كان به عقيما أن يرزقه الذرية الصالحة، وأن يرحم موتانا وموتاكم أجمعين آمين. ينصحنا بعض الأماكن السياحية لقضاء الإجازة في ولاية بركة: جزر الديمانيات، شاطئ السوادي، الحديقة المائية، منتزه النعمان وغيرها. ولاية نخل: عين الثوارة، قلعة نخل، وادي مستل بين قوسين وكان. والله نفسي أنا أزور وكان، أسمع عنها كثير ولكن لم أزورها حتى الآن. وادي صبيخة، وادي الأبيض، خبة القعدان، والكشتة في عمان. غير أكيد مشاية والرحلة داخل، الرحلات الداخلية لها متعة. 2-4-6-9-8-1-5-1 لمن يود أن يحدثنا سواء عن الإجازة الصيفية أو عن نقول الصيف وما يحمله. في حلقة لابد أن نفتحها، الصيف والغلال الثمار. هناك من يتذمر من درجات الحرارة في الصيف، ولكن الصيف أيضا يأتي بالخيرات، هذا واضح. والتباشير موجودة، الرطب، بعض الفواكه الموسمية، المنتجات الخضرية، كلها موجودة. طيب، الرسائل طويلة جميعا. السنتوب والهذا. ناخذ مكالمة سليمان العاصمي، برجع لي رسالتك، دائما مشاغب والله، راسلنا ذكريات. المجلات الخاصة بالأطفال، والله هذا دورها الحين. طيب، برجع لرسالتك وبوصف اللي رسالتك، جزاك الله الخير. مكالمة، السلام عليكم.
1: السلام عليكم أستاذ أحمد.
0: حياك الله يا عبد الرحمن،
1: كيف الحال يا أخي؟
0: شو أخبارك؟ طيب،
1: لا أسمع صوتك من زمن، نكران إنك يا أخي، اشتاق إنك يا أخي.
0: الله يسعدك، اشتاقك الخير دائما يا رب.
1: يا حياك الله، الحمد لله على السلامة، طمنا عليك يا أخي.
0: الله يسلمك، الأمور طيبة؟
1: الله يعزك. اليوم موضوعكم عن الأجازة الصيفية واستغلالها استغلال أمثل.
0: هذا هو الحين خلصوا الجماعة من الدراسة ومن هذا، وبعضهم بعض بأيام اختبارات، لكن بيكون عندهم مساحة كبيرة جدا وفراغ كبير كيف يملأ.
1: طبعا لابد الطالب أن يستفيد من هذه الإجازة والمعلم معه، حتى يستغل في في في في في أشياء تفيده، حتى عندما يأتي العام دراسي وهم كامل استعدادهم لهذا العام الدراسي وقد قضوا وقت مفيدا وممتعا في الأجازة. لا يستغلوا الأجازة في شيء لا يفيدهم، لأن معا طالب والمعلم والإدارة أيضا حتى يكونوا على استعداد تام. كيف يقضوا أجازة الصيفية في تحفيظ القرآن الكريم بالنسبة للطالب وفي دورات تفيده في اللغة الإنجليزية، حتى يكون لديه عندما يقبل العام الدراسي ويكون في مرحلة خاصة الطالب الثاني عشر لديه ملم بتلك اللغة حتى يسهل له فهمها. فعليه أن يستفيد، لا يقول والله أنا خلاص أنا الآن الحمد لله لازم أرتحت من هذا العام الدراسة كما يقول لهجتنا الدارجة وينبغي عليه أن أرتاح. لا، الفراغ محاسب عليه الإنسان، لابد أن يقضي وقت فراغه فيما يفيده وما ينفعه في تكوين شخصيته. عندما يقبل على عمل ما يكون على استعداد في هذا الإطار.
0: طيب عبد الرحمن، بسألك في نقطة هي مدخل لنقاط كثيرة سوف تأتي. هل تفضل أن تستمع لابنك أو بنتك وهم صغار وهم يختاروا الطريقة اللي يملأوا فيها هذا الفراغ الموجود إذا كان موجود في العطلة الصيفية، أم أنك أنت يعني تعطيه خيارات وهو يختار بنفسه، أم أنك أنت يعني تفرض عليه شيء معين؟
1: أول أستمع له، ما هو الاختيارات الذي هو يريدها. إن كانت الاختيارات لا تناسب سنه، لا أقول هذا الاختيار لا تختاره، هذا لا يناسب سنك، بالتالي دعني أنا أساعدك في الاختيار. أما إذا كان طالب يعني أنا طبعا لست كما تعرف استمرت لكن يعرف هذه الأشياء. أما إذا كان كبيرا نوعا ما أساعده في الاختيار وأصحح له مسار اختياره حتى لا يقع في الاختيار اللي هو اختاره في
0: شيء ما يستفيد منه.
1: في شيء ما يستفيد منه، بالتالي يقول والله أنا اخترت كذا وكذا، ما لو كان ساعدني يا أبي كان زين. بقول والله عاد والله ما قلت لي، لا أنني أصحب أن صاحب خبرة وصاحب يعني في هذا الموضوع.
0: هذا هو الحال. تسلم يا عبد الرحمن، أسعدتنا.
1: الله يعزك يا
0: أخي، جزاك الخير، الله يسلمك، حياك الله. أكيد هناك ناس تقضي مشاوير هذه الأيام إجازة الخميس الجمعة والسبت، هناك رحلات للي راحلين إلى سناوة الآن في الطريق يسمعونا ويراسلونا في ذات الوقت. المقصود بالقول صديقنا سليمان العاصمي والله كتب عبارات مهمة جدا، يقول في بعض الأحيان لحظة من الزمن هي كل ما يلزم لننسى حياة بأكملها. الله، لكن في بعض الأحيان حياة بأكملها ليست كافية لننسى لحظة من الزمن. رائعة هذه المقولة، يقول لذلك عيش حياتك بعزة وكرامة فأنت تعيش بفضل الله وليس بفضل البشر. معك، لا شيء يبقى للأبد فاستمتع باللحظات قبل أن تصبح ذكريات. معك، اصنع لنفسك سعادة من صغار الأمور، دنياك ما تستحق الضيق والانفعال. وهذه يبالها يا ضايق الصدر بالله يا عبد الرحمن، وسع الخاطر. ماذا يقول أيضا؟ شكرا على التحية يا سليمان، وسلامك للأستاذة عفراء مديرة الإذاعة إن شاء الله واصل، وأيضا المخرج، ورحلتكم موفقة، الصور جميلة ورائعة، هذا الطفل وهو يصعد النخلة أيضا رائع بابتسامته، لكن تعال ما حاطي له حبل طلوع. يلا طيب عبد الرحمن، عندك ولا عندي؟ عندك. يقول لي انتظر شوي. طيب انتظار جميل. خلينا نوجه التحية لأبو أحمد الفزاري، صباح الخير أخي ابن نواف، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. بالنسبة لاستغلال الإجازة الصيفية لأبنائنا، أرى باختصار أن يشارك الأبناء في وضع جدول مرن يحدد فيه الجانب الديني والثقافي والترفيهي، بما يحقق توازنا بين الترفيه والتعلم، مثل تطوير المهارات والأنشطة البدنية وحفظ القرآن الكريم والمشاركة في الأعمال المجتمعية لغرس قيم خدمة المجتمع وغيرها من الأنشطة التي تؤهلهم لمتطلبات مستقبلهم. نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار، اللهم أمين. أخونا بكل الود أبو محمد الفزاري. شكرا، جميلة رسالتك يا أبو محمد، وأيضا اختصارك للموضوع. للي يود أن ينشرح صدره هكذا ويستقبل الحياة، هذه الهدية.

حرام كيف الحزن يغشى وجهك الطاهر والورد في وجنتك حرام تجريحه يفداك قلب ما تشتهي حاضر يفداك باللي بقالي من معاليك.

0: في مثل اليوم 18 يونيو، البداية من عام 1264، البرلمان الإيرلندي يجتمع لأول مرة في تاريخه في كاسل درموت بمقاطعة كيليدير، فيما عرف بأنه أول اجتماع عقدته السلطة التشريعية الإيرلندية في تاريخها. في عام 1429 القوات الفرنسية بقيادة جان دارك تهزم الجيش الإنجليزي بقيادة السير جون فاستولف، وذلك في معركة باتاي، والتي شكلت نقطة فاصلة في مسار حرب 100 عام. في العام 1757 وقوع معركة كولين بين القوات البروسية بقيادة فريدريخ الثاني والجيش النمساوي يقوده الكونت ليبولد جوزيف فون داون، وذلك إبان حرب السنوات السبع.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: المستكشف الإنجليزي سامويل واليس يصل إلى تاهيتي ليكون أول أوروبي يصل إلى هذه الجزيرة. كان هذا الأمر في عام 1797. أما في العام 1778 القوات البريطانية بقيادة السير هنري كلينتون تغادر فيلادلفيا بعد 9 شهور من احتلالها، وذلك أثناء حرب الاستقلال الأمريكية. تنصيب محمد علي باشا واليا على مصر رسميا، وذلك بعد ثورة الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا، كان هذا الحدث في العام 1805. أما في العام 1812 الكونغرس الأمريكي يعلن الحرب على المملكة المتحدة، وذلك في الحرب التي عرفت باسم حرب 1812.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: بالتأكيد تتذكرون معركة واترلو، اندلاع هذه المعركة، معركة واترلو والتي خسر فيها نابليون بونابرت أمام الإنجليز، كان هذا الحدث في العام 1815. تشارلز داروين يتلقى ورقة بحثية من ألفريد راسل والاس تتضمن نتائج تكاد تكون متطابقة مع ما توصل إليه داروين عن نظرية التطور، مما دفع داروين إلى نشر نظريته. كان هذا الأمر برمته في العام 1858. أما في عام 1913 افتتاح المؤتمر العربي الأول في باريس، الذي طالب بإقامة إدارة لا مركزية في كل الولايات العربية في الدولة العثمانية، وقد ترأس المؤتمر عبد الحميد الزهراوي الذي أعدم في 6 أيار 1916 مع عدد آخر من القوميين العرب.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم ووصولا إلى العام 1928 الطيارة الأمريكية إميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي في طائرة. إميليا إيرهارت هذه الطيارة الأمريكية. في العام 1940 الجنرال شارل ديغول يخاطب الشعب الفرنسي في راديو لندن، وذلك بعد احتلال الألماني لفرنسا. في العام 1953 إعلان قيام الجمهورية في مصر وتنصيب محمد نجيب رئيسا لها.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 18 يونيو من العام 1954 بير مينديس فرانس يتولى رئاسة وزراء فرنسا. 1956 إجلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر تنفيذا لاتفاقية الجلاء. عام 1979 التوقيع على اتفاقية سالت 2 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وذلك للحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية. في العام 1983 سالي رايد تصبح أول امرأة تذهب إلى الفضاء. وفي 2009 ناسا تطلق مستكشف القمر المداري.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: صباحكم خير وبركة. أخيرا من مواليد هذا اليوم من الفنانين الفنانة والمغنية المصرية الرائعة فاتن فريد التي ولدت في العام 1900 45 برز أغانيها كذاب، وأيضا لا ننسى يلي تعبنا سنين في هواه عمل نفسه ما يعرفناش.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
2: ما شاء الله تبارك الله. برنامج المونديال 2026 مع الزملاء حسين العميري وصادق اللواتي له متابعة جد مميزة. هم نشيطين فيه وبالتالي كل أحداث وأخبار المونديال تجدونها عبر إذاعة الشباب من خلال هذا البرنامج المونديال 2026. هناك تفاعل أيضا لا ننسى محمد الشملي المنتصر بالله العامري جهودهم بارزة وواضحة. تحيتنا لحسين العميري و اللواتية ذكرنا صادق ايه صادق انت صادق. تحية من الأخ سعيد بن عزيز الهاشمي، شكرا على التحية سعيد. يوجه التحية أيضا لعبدين جميع المذيعين إذاعة الشباب، ويقول اخلص لربك فيما كان من عملا وليتفق منك أسرار إسرارا وأعلانا، فكن فكرة لغيرك الله هو وسوسة وكل ذكرا لغير الله نسيانا. أرجو أني نطقت صح. اللهم نسألك أن تحفظ وطننا سلطنة عمان من كل شر وسوء. نروح للنجادي، توحشناك يا نجادي، حياك الله. يقول الإجازة الصيفية فرصة لصناعة المستقبل لا لهدر الوقت. جميل والله، أنا برجئها هذه حتى بعد العناوين لأنه شوية طويلة، في نفس الوقت تفصيلها يحتاج لشيء معين. إذن هكذا تسلسلنا الآن إن شاء الله بعد 30 ثانية من الآن عناوين الأخبار، نعود من بعده للدخول في الساعة الثانية من عمر البرنامج. لا تذهبوا بعيدا. صباح الياسمين، صباح الخير والبركة والهناء والسعادة يا رب العالمين. ما حد كلمنا عن الإجازة غير عبد الرحمن، شكرا يا عبد الرحمن. فبالتالي هناك فرصة غدا وبعد غد.
3: السلام عليكم ورحمة الله، من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. وزير الخارجية ونظيره الياباني يؤكدان خلال اتصال هاتفي على دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني وتهيئة الظروف لضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة. انتخاب سلطنة عمان عضوا في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي. منتدى الأعمال العماني التونسي يبحث في مسقط توسيع مجالات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين. البنك المركزي العماني يعلن عن تعديلات على أنظمة المدفوعات الوطنية تشمل إعفاءات وتخفيضا لبعض الرسوم والخدمات على المؤسسات التجارية الخاصة. الرئيسان الأمريكي والإيراني وقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. وقمة دول مجموعة السبع تؤكد دعمها لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران والوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
2: صباح الياسمين

0: صباح الياسمين، الله يسعد صباحكم بالخير والابتسام والفرح والسرور يا رب العالمين مع الإجازة وأجواءها للطلبة. وصلنا لرسالة أخونا وصديقنا علي النجادي، حياك كابتن علي. هذه الأيام أيامك، أيام المونديال. يقول الإجازة الصيفية فرصة لصناعة المستقبل لا لهدر الوقت. مع بداية الإجازة الصيفية يجد الأبناء مساحة واسعة من الوقت والحرية، وهي فرصة ثمينة يمكن أن تتحول إلى محطة لبناء الشخصية وتنمية المهارات، أو قد تصبح سببا في الوقوع في بعض السلوكيات السلبية إذا غاب التوجيه والمتابعة الأسرية. وهذا اللي ما نريده نحن. ترى الفراغ، ترى فعلا يا علي، الفراغ أحيانا وعدم التوجيه يخلي الطالب أو الشخص أو هذا اليافع أنه يعني سبحان الله يواجه ناس ممكن يجروه إلى المهالك، لكن المتابعة مهمة جدا. يقول أن استثمار الإجازة في الدورات التدريبية والأنشطة الرياضية وحفظ القرآن الكريم والأعمال التطوعية وتنمية الهوايات يسهم في بناء الثقة بالنفس واكتساب الخبرات وصقل المواهب. كل هذا جميل، لكن ما تنتهي السنة الدراسية والطالب مثقل بأجواء الامتحانات والمذاكرة الدائمة، وأول ما يخلص نقول له تعال ادخل في نشاط معين، عمل معين. لا، لابد أن يعطى الوقت المناسب، الوقت لكي يستريح يأخذ نفس. وجميل لو هو اختار هذه الأنشطة الرياضية بروحه، دخل في أعمال تطوعية برغبة منه، نمى هواياته حتى يعني يزيد من مهارات الموجودة فيه أساسا. فجميل، يعني حرية الاختيار مهمة جدا. يقول كما أن تنظيم الوقت ووضع خطة يومية متوازنة يساعد الأبناء على الاستفادة من أوقاتهم ويعزز لديهم الشعور بالمسؤولية والانضباط. عسى ما يوحشك غالي، من غنية هذه يلا زين. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا للتحية. عسى ما يوحشك غالي، صلاح الزجالي. والله هذا الفنان أنا يعني ما أخفى عليكم سر إعجابي فيه، لأنه فعلا فنان يلامس الذائقة الموجودة في جيل بأكمله. يعني عندما يتكلم عن الوطن هو يعبر عن حب الشباب للوطن، وعندما يتكلم عن حالة معينة عاطفية معينة يسرد قصة جميلة من خلال أغانيه المتواترة. جاهز صلاح ولا بعد شوي نسمعه؟ ما نسمعه بعدين؟ يلا نسمعه بعدين. صح، طيب. من معنا أخونا أحمد بن عزيز الحسيني، حياك يا أحمد، دائما في صميم الموضوع. تعد الإجازة الصيفية فترة مهمة. إذا في مكالمات عبد الرحمن لا تبخل علينا، 2-4-6-9-8-1-5-1. تعد الإجازة الصيفية فترة مهمة في حياة الأطفال، فهي ليست مجرد وقت للراحة من الدراسة، بل فرصة ثمينة لتنمية المهارات واكتشاف المواهب وصناعة ذكريات جميلة. هذا صحيح. يمكن استغلال الإجازة بشكل إيجابي من خلال تشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة الرياضية وتنمية هواياتهم المفضلة والالتحاق بالدورات التعليمية أو التدريبية المناسبة لأعمارهم. قلنا هذا الكلام. أيضا تمثل الإجازة الصيفية فرصة ذهبية للابتعاد عن الروتين الدراسي وتجديد نشاطهم. شكرا يا أحمد، أحمد بن عزيز الحسيني. 2-4-6-9-8 لمن يود أن يحدثنا. صيف جميل يا جماعة، وجماله يكون بالطقوس والممارسات الموجودة. أيوة، هذه صور العنب وسفيات الحديث عن مهرجان العنب. من المرسل؟ صديقنا ناصر بن محمد الزيادي، حياك من وادي عندام بالمضيبي. يقول بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، يسرني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، سائلا المولى عز وجل أن يهبنا الخير والمن والبركات، وأن يكتب لنا فيه التوفيق والسعادة سعادة البال. كل عام وأنتم بخير، عاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. أخونا ناصر محمد الزيادي، صور عناقيد العنب، يقول مع الأجواء الجميلة مع الصور الجميلة يا ناصر شكرا لك، شكرا على اهتمامك. يقول هذه مقتطفات من صباح أمس في مهرجان العنب بنيابة سمد الشان، احنا على موعد معهم بعد 7 دقائق من الآن عبد الرحمن، صحيح؟ بنتعرف على هذا المهرجان أكثر وأكثر. يقول هذا المهرجان يستحق الزيارة العائلية والشبابية هذه الأيام مع بداية الإجازة، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، توصلوا بسلامة الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. ناصر بن محمد الزيادي، صورة جميلة وكرتون العنب اللي عندك وابتسامتك موجودة فيه، تحياتنا يا زيادي. مكالمة، السلام عليكم. سليم،
1: مرحبا عزيزي. وعليكم السلام، كيف الحال عزيزي؟
0: كيف حالك عزيزي؟
1: حي الله وسهلا فيك.
0: الله يسعدك بالخير والبركة.
1: سعدتكم صباحا.
0: صباحك خير وبركة يا رب العالمين.
1: وعلى طاري مهرجان العنب في عاصمة العنب اللي هي شمال الشرقية، أنا الآن متوجه إلى عاصمة العنب نفس الشيء، مكان المهرجان إن شاء الله.
0: الله الله الله، قريب منها.
1: ندعو المواطنين والمقيمين لزيارة هذا المكان، صراحة شيء جيد، تشجيع المزارعين، وراح نكتشف بعض الأصناف الجديدة اللي يعني مزارعين حقيقة أثبتوا جدارتهم في نمائها في البلد في عمان.
0: جميل، يستحق كل الإشادة وكل يعني التمنيات الجميلة، بالتوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله عزيزي، إن شاء الله.
0: طيب، أول مرة تزور المهرجان، لأنه هذه السنة يصل إلى نسخته الثالثة سليم.
1: نعم، كوني في مسقط، دائما في مسقط، وهذه السنة إن شاء الله نرتعد بحكونها أجازة اليوم، رايح إن شاء الله نزورهم.
0: نعم، تحرص على أنك تأخذ من هناك؟
1: هذا ما في شك.
0: أي نوع من أنواع العنب؟ يقول لك في عندهم مجموعة كبيرة من أنواع العنب.
1: والله دائما أنا من محبي العنب الأصيل العماني، ولكن ما في شك أن راح نتذوق الأصناف الأخرى، وعسى إن شاء الله.
0: هو كله مزروع في عمان، قد يكون بذرته من، لكن لا يمنع أنك يعني الذوق من هذا والذوق من هذا والذوق من هذا، سبحان الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: طيب سليم، توصل بالسلامة إن شاء الله.
1: ربي يحفظكم، مشكورين على البرنامج الجميل هذا، ربي يحفظكم
0: بإذن الله تعالى. على فكرة يعني العنب تقريبا ما يخلو من المائدة، سواء كانت صباح أو الظهر أو العصرية أو حتى المساء، يعني عندما يأتي ضيوف من أي مكان عندك، العنب جميل لو يكون موجود بطعمه، أنواع مختلفة بالتأكيد، ولكن الإنسان العين تشتهي ما تراه، وعندما تذوق يصل إليها قمة ما اشتهته، سبحان الله. أم سهيل، صباح خير، تقول صباح الورد والياسمين، تحية طيبة، شكرا عودا حميدا، سجل الحضور معكم، أهلا وسهلا يا أم سهيل. تحياتنا أيضا لأم ناصر، دائما تتواصل معنا، جزاها الله الخير. بدر الوائلي يقول للأسف فترة المهرجان حسب الإعلان اللي شفناه فقط يومين، وأمس كان آخر يوم، هي أظني 17 و18، قد يكون اليوم، بنتأكد وبنشوف هذا المدة الزمنية. وبنشوف من ضيفنا لماذا هي قصيرة، يقول لي ناقش ذلك مع ضيفك. ما فايتني يا بدر، ولا يهمك. هل هناك منافذ بيع في المنطقة المناطق الثانية؟ لأنه ما الجميع يقدر يروح سماد الشان. أيضا بنسأل عن هذا الموضوع. نأخذ مكالمة سريع على السريع كذي. السلام عليكم. السلام عليكم يا علي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة ومرضاته يا أبا نواب.
0: أهلا بك يا أبا الفضل،
2: كيف الحال؟ طيبين؟
0: الله يسعدك ويرضيك.
2: كيف صحتك يا سيد الكريم؟
0: خيرين، دامكم بخيرين إن شاء الله.
2: عساك بخير بإذن الله تعالى. حقيقة يعني أسعدنا هذا الاستماع إليكم سيد الكريم، وأقول لك الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمكم.
2: حقيقة يعني سلامتكم تهمنا يعني جميعا، وسماع أصواتكم الحبيبة إلى قلوبنا مهم جدا سيد الكريم. أنا حقيقة وأنا أتابعكم من الصباح، ومن المتابعين لمثل هذه البرامج الشائعة.
0: تشريف تشريف.
2: وإن كنت دائما أقول لست أهلا يعني بالمشاركات في مثل هذه البرامج الثقافية الماتعة.
0: لا.
2: ولكن مثل ما قال.
0: هذا تواضع منك، بالعكس أنت يعني تعمل إضافة من خلال مشاركتك يا أبو الفضل.
2: أبدا سيد الكريم، مثل ما قالت العرب كل إناء بما فيه ينضح.
0: ينضح. نعم.
2: أيوة. وعلى فكرة أنا وجدت هذا كل إناء بما فيه ينضح في أحد في كتاب المستطرف من كل شيء المستطرف.
0: المستطرف. نعم.
2: نعم. ولكن أيضا وجدته في بيت المتنبي، أقول دائما في نفسي هل المتنبي وضف هذا المثل في هذه القصيدة؟ المهم على كل حال سيد الكريم، الحقيقة أحببت فقط أن يعني بمناسبة السنة الهجرية المباركة أحببت أن أتقدم إليكم أنت والمخرج والمستمعين الكرام بأرق التهاني القلبية مشفوعة بمسك الأمنيات القلبية، سألنا الله جل قدرته أن يعيد هذه المناسبة المبارك على عمان الحبيبة دائما إن شاء الله عوام عديدة بالخير وطيل الأمان والاستقرار والسؤدد بإذن الله، وهي للأمتين العربية الإسلامية مثل ذلك يا سيد الكريم. على كل حال أختصر الحديث، أنا دائما في مثل هذه الأوقات يعني حتى أستمتع بهذا اللقاء مثلا أخرج كذا في السيارة فتوقفت كعادتي على الطريق، موضوعكم مهم شائق جدا، وأن كنت لن يعني أضيف شيئا جديدا للبرنامج، ولكن حقيقة يعني يجب أن نستغل مثل هذه المناسبة أو هذا الوقت يعني من العطلة للأبناء في اختيار ما هو يناسبهم.
0: صحيح.
2: وعلى سبيل المثال مثل ما ذكرتم، ولكن لا ننسى أيضا نحن صح أن نوفر لهم كتيب القصص يعني بسطة حتى يفهموا، لكن أيضا نحثهم على تعلم القرآن الكريم مثلا.
0: نعم.
2: هذه فرصة سانحة، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني على سبيل المثال أذكر قال أيحب أحدكم أن يعني يذهب إلى بطحان أو مكانه في قرب المكة على ما أذكر أو إلى العقيق فيأتي بناقة أو ناقتين، قيل لا كلنا نحب ذلك يا رسول الله، قال أن يعني يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آية خيرا من ناقتين وآيتين خيرا من اثنتين وإلى آخره مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك أيضا نحثهم على القراءات المفيدة، ولا يعني لا ريب أن في هذا شك يعني لا شك في هذا أن أيضا فائدة لهم ولنا نحن جميعا سيد الكريم. كذلك أيضا يجب على سبيل المثال أن يلحقوا بدورات مثلا في الرسم أو تعلم مهنة أخرى، أو مثلا على سبيل المثال لماذا لا نعلم أيضا يتعلموا السباحة، لا أقول أن نعقم في وسط البحر لكن لا في مكان قريب لكن تحت إشراف مدرب وتحت نظر الوالدين.
0: صحيح. السباحة من الرياضات المحببة وبها الكثير من الاستمتاع خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.
2: نعم، والقول المأثور علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، قيل هذا حديث

0: الولد هذا مثلا يحبب أن يمارس هواية على سبيل المثال، يعني كذلك نأخذه بيده ولكن ننصحه عن ممارسة بعض الهوايات الغير مفيدة مع تبيين ما هو السبب.
1: جميل جميل. أنا آسف لمقاطعتك، عندنا موعد مع ضيفنا إن شاء الله نتكلم عن العنب باستفاضة هذه الفترة إن شاء الله.
0: وإن كنت حقيقة لدي يعني 4 أبيات وطنية ولكن أختصر بارك الله.
1: ما يمنع عندنا غد وبعد غد إن شاء الله نستقبل كل
0: السلام إن شاء الله. سلة من العنب فيها مليئة بالخير، والسعد أنت والمخرج، ولا بأس يعني تبعثوا لي إلى شيء من هذه سلة العنب. بارك الله فيك سيد الكريم، بارك الله فيك.
1: تستاهل عنقود في البداية ومن ثم السلة.
0: الله يرفع قدرك.
1: الله يسلمك. شكرا شكرا يا علي شكرا.
2: صبر على الصبر ساعة، عسى بعد الصبر تشرب من الحالي والصبر عن

0: دائما عندما يأتي ذكر العنب بشكل عام تذهب الذاكرة إلى هكذا أغنية الفنان أبو كرز السالم يا زارعين العنب. نحن هذه الأيام نحتفي بزراع العنب في سمد الشان تحديدا محافظة شمال الشرقية، وإن شاء الله لنا نصيب في مشاركتهم حتى ولو كان معنويا من خلال تغطية هذا الموضوع في صباح الأعمال.
1: صباح الأعمال.
0: نعم أيها الأصدقاء، بدأت بنيابة سمد الشان في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية بالأمس الأربعاء فعاليات مهرجان العنب 2026 في نسختها الثالثة. هذا المهرجان اللي تنظمه المحافظة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وعدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص. يسعدنا أن يكون معنا المهندس ياسر بن سعيد السعدي مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بسمد الشان. المهندس ياسر، كل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الهجرية بداية، ونبارك لكم إقامة هذا المهرجان في نسخته الثالثة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، بداية في العام وانتم بخير كذلك. رحب فيكم طبعا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى اللي راح نتحدث فيه عن هذا المهرجان المهم بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى مهرجان العنب 2026 يصل إلى النسخة الثالثة، ماذا يمكن قوله عن هذه النسخة من حيث الأهمية وما تتضمن من فعاليات، وكيف لهذا المهرجان وهذه الفعالية أن تعزز فرص الاستثمار لمحافظة شمال الشرقية؟
2: نعم، طبعا طلقت صباح أمس فعاليات مهرجان العنب النسخة الثالثة في نيابة سمد الشام بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. طبعا النسخة الثالثة من مهرجان العنب هذا العام بلا شك تمثل نقطة تحول استراتيجية، فهي لم تعد مجرد ظاهرة زراعية

0: موسمية أو روتينية، خلنا نصح التعبير، بل أصبحت منصة استثمارية متكاملة تجمع مزارعين ومستثمرين وكذلك رواد الأعمال في موقع واحد. نركز طبعا من خلال هذه النصة إن شاء الله تعالى على تعزيز القيمة المضافة لمنتج العنب وتحويله من منتج طازج فقط إلى صناعات تحويلية مبتكرة. وكذلك الفعاليات تتنوع وتنوعت أمس وإن شاء الله تستمر اليوم بين الجوانب الاقتصادية والترفيهية، وهما أيضا طبعا ما يضع محافظة شمال الشرقية فوقها جاذب للاستثمار الزراعي والسياحي، وكذلك احنا اطلقنا عليها اللي يعني عاصمة العنب لأنها أصبحت اليوم الأول على مستوى محافظات شمال الشرقية، آسف محافظة سلطنة عمان، من حيث المساحات المزروعة وكذلك المساحات اللي خصصناها لزراعة منتج العنب. بلا شك يعزز هذا المهرجان إن شاء الله تعالى الحراك التجاري في المحافظة، وحن هذا ما لاحظناه يعني خلال النسخ الماضية 2023 وكذلك 2025 وهذه النسخة الثالثة في عام 2026
1: بإذن الله تعالى. نعلم وما وصل إلينا أن هناك من هكذا يأتي إليكم خلال هذه الفترة لكي يعيشوا الفعاليات. لغة الأرقام هي الدليل دائما. أريدك تحدثنا عن مشروع مجمع مزارع العنب النموذجية بولاية إبرة، عن أدواره وكيف يساهم في وفرة العائد الاقتصادي. المهندس ياسر.
0: نعم طبعا مشروع مزارع العنب النموذجية بولاية إبرة، جاء طبعا هذا المشروع ممولا من صندوق التنمية الزراعية والسمكية وكذلك شركة أوميفكو تحقيقا لتوصيات مهرجان العنب الأول اللي كان في عام 2023، وبلا شك منسجم مع أولويات رؤية عمان 2040 واللي نركز أو تركز أو المحاولة تخص الأمن الغذائي، منسجم طبعا كذلك مع رؤية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتمثل طبعا في عدد من النقاط. أنا ممكن بس أختصرها، أول شيء نريد من هذه المزارع النموذجية زيادة قيمة الاستثمارات في قطاع الثولة الزراعية والحيوانية ومواد المياه في محافظة شمال الشرقية، كذلك رفع نسبة مساهمة قطاع الثروة الزراعية، وطبعا بيساهم في تحقيق منظومة الأمن الغذائي والمائي من خلال زراعة 200 فدان من محصول العنب. طبعا حاليا يمكن ما يقارب 160 فدان خلاص يعني تمت زراعتهم وجاري يعني العمل فيهم. يأتي مشروع كذلك هذا من خلال استهداف زراعة 200 فدان مثل ما ذكرت سابقا، وإنتاج نحو 2000 طن سنويا بعائد إن شاء الله تعالى اقتصادي متوقع يجاوز 3 مليون ريال عماني. كذلك سيساهم مشروع بإدخال 9 أصناف جديدة من العنب تجارية وذات قدرة تنافسية بالسوق العالمي، ومثل مثلا عنب صنف الفيلم سيدلف وكريمسون وسيدلف، ويعني من يعني في أعناب قصدي في أصناف جديدة تم إدخالها في هذا المشروع إن شاء الله تعالى، ونتوقع أن يكتب المشروع بشكل متكامل في عام 2028 بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. كيف ما يقال وموثق لدى الجهات كثيرة أنه قطاع زراعة العنب بالمحافظة شهد نقلة نوعية، فيما تمثلت هذه النقلة؟ كيف تم هذا الأمر مهندس ياسر؟
0: طبعا مساهمة المشاريع في زيادة مساحات زراعة محصول العنب بحافظة شمال الشرقية كان في عام 2024 معنا 27 فدان مقارنة بثماني فدان في عام 2012. طبعا صارت قفزة نوعية في خلال السنوات الماضية، نمو مساحات زراعة محصول العنب في المحافظة من 7 فدان في عام 2024 إلى أن أصبح 162 فدان في عام 2026. هذه المزروعة حقيقيا، ولكن مساحات المخصصة لزراعة محصول عنب اليوم في 2026 نتكلم عن 230 فدان. طبعا نسبة النمو بلغت 492%، وبهذا طبعا تصبح المحافظة المركز الأول على مستوى المحافظات تكون عاصمة زراعة العنب في السلطنة، وهذا ما يعكس طبعا الأثر الإيجابي المباشر لمهرجان العنب. كذلك لو قارنا مع النسخ الماضية، مثلا النسخة الأولى كان عدد المشاركين قليلة وعدد الزوار في حدود 8000، لكن في النسخة الثانية وصلنا إلى 10000. نتوقع إن شاء الله تعالى النسخة الثالثة أن يكون أكبر. لو تكلمنا كذلك عن يعني مبيعات العنب بالكيلو، يعني في عام 2023 النسخة الأولى كان 10000 كيلو تم يعني بيعها من خلال يعني من زارعين الموجودين في المنطقة، والنسخة الثانية وصلنا إلى 15000. نتوقع خلال هذه الفترة إن شاء الله تعالى يعني نوصل حتى يمكن إلى 20,000 كيلو بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله تعالى. على ذكر المزارعين والمستثمرين، كيف لمستم الثقة لديهم بهذا القطاع؟
0: طبعا الثقة نراها اليوم واضحة جدا في حجم الإقبال والتوسع في المساحات المزروعة. بلا شك المزارع العماني أصبح يرى في زراعة العنب مشروعا استثماريا ذا جدوى اقتصادية عالية، يعني ليس كزراعة تقليدية روتينية يعني سابقا، وإنما يعني يراها من جانب تجاري بحت. كذلك المستثمرون يعني بات يقبلون على توقيع شراكات لإنشاء خطوط إنتاج، ونحن ركزنا من خلال هذه النسخة فيما يخص الصناعات التحويلية كالخل والمربيات والعصائر يعني والزبيب وغيره. الثقة هذه هي المحرك الأساسي يعني لاستدامة هذا القطاع، ونحن طبعا بلا شك دورنا ملتزمون بتقديم كافة التسهيلات والدعم الفني لحماية هذه الاستثمارات وتنميتها إن شاء الله تعالى خلال السنوات القادمة.
1: جميل. بالأمس كان الافتتاح المهندس ياسر، ممكن رسالة من أحد الإخوان يسأل لماذا هو لمدة يومين ما يمدي الناس أنها تصل وتشهد تلك الفعاليات، لكن بداية خبرني عن حفل الافتتاح المهرجان، الفقرات الموجودة فيه والمحطات العديدة التي كانت بالأمس، كيف كانت؟
0: طبعا شهدنا بالأمس انطلاقة مباركة لمهرجان العنب النسخة الثالثة برعاية سعادة محافظ شمال الشرقية، وتميز الحفل بدمج الأصالة بالتطور وكثير من الفقرات، من ضمنها طبعا تضمن الافتتاح عرضا مرئيا برزنا من خلال مسيرة زراعة العنب في المحافظة كيف كانت وكيف أصبحت وكيف نحن نريد أن يكون لهذا المنتج في المستقبل. بلا شك الجهود كذلك الجهود المبذولة من خلال شراكاتنا بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتطوير هذه الزراعة، إلى جانب عرض مباشر من أحد المزارعين اللي تحدث عن الصناعات التحويلية اللي هو جالس يشتغل عليها، كذلك قصص نجاح عدد من المزارعين. كذلك اشتمل الحفل استخدام طيارات الدرون اللي نقلنا من خلالها محصول عنب من أحد المزارعين القريبة من المهرجان إلى موقع الحفل.
1: جميل جميل.
0: وردنا من خلال هذا طبعا هذا الخطوة نثبت كيف ممكن حن ندمج يعني التقنيات الحديثة مع يعني كيف ممكن نستخدم المزارع في
1: يعني حتى يعني تخدم المشروع يعني بشكل عام يعني.
0: بالضبط بالضبط، وكذلك نفس الشيء يعني أحدث ما توصلت إليه يعني التقنيات في المجال الزراعي. وكان طبعا وسط حضور رسمي ومجتمعي لافت بلا شك يعكس يعني الناس متلهفين لهذا الحدث. ويمكن تسألتني عن موضوع ليش يعني فقط يومين،
1: كثيرين يتسألوا عن هذا المدة الزمنية، يعني مهرجان نعم. بهذه الأهمية بهذه المعطيات لابد أن تكون هناك فرصة للمشاركة والتعرف عليه أكثر وأكثر من قبل من يعيش على هذا الوطن الطيب.
0: بالضبط بالضبط إن شاء الله. طبعا هذه الملاحظة يعني احنا أخذناها في الحسبان إن شاء الله تعالى، وجالسين نناقش فكرة أنه يكون موسم وليس يوم أو يومين إن شاء الله تعالى خلال السنوات القادمة، أنه يكون عندنا موسم العنب اللي هو راح يمتد ممكن حتى شهر أو حتى شهر ونص، تكون يعني موقع المهرجان يكون مستمر، النافذة التسويقية للمزارعين راح تستمر، ليس يعني أن طبعا ما نستهدف من خلال هذا المهرجان فقط اللي هم مزارعين شمال الشرقية، وإنما نتكلم عن كافة المزارعين مهتمين بزراعة العنب في كل محافظات السلطنة. ويمكن حين نتكلم عن موضوع زراعة العنب أو خلينا نقول محصول العنب يختلف من منطقة لمنطقة، ويختلف
1: صحيح
0: من
1: صحيح
0: يعني من تضاريس إلى تضاريس. لو تكلمنا عن محصول العنب الموجود في المنطقة الجبلية إلى حد اليوم بعد ما نضيق، فهذا يحتاج إلى وقت أكثر. فمقترح أن يكون الموسم إن شاء الله خلال السنوات القادمة بإذن
1: نعم.
0: الله.
1: وكما يعلم المنظمون وأنت منهم المهندس ياسر، أنه كلما كانت فترة المهرجان نقول أكبر أو فترة زمنية معقولة، كلما كان هناك أفكار أخرى تأتي بفعاليات أخرى مصاحبة تدعم المشروع الأساسي. طيب جرى على هامش الحفل توقيع مذكرة تعاون بين محافظة شمال الشرقية وجمعية الصداقة العمانية البحرينية، حدثنا أكثر عن هذه الاتفاقية وعن أهميتها.
0: نعم طبعا على هامش هذا المهرجان تم توقيع هذه الاتفاقية ما بين مكتب محافظ الشمال الشرقي وكذلك جمعية صداقة العمانية البحرينية. تمثل خطوة مهمة بلا شك في توسيع آفاق التعاون الدولي والإقليمي. تكمن عملية الاتفاقية في تدريب المزارعين والمهتمين بزراعة العنب فيما يخص الصناعات التحويلية، وكذلك تبادل طبعا الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التنمية الزراعية والاستدامة. ولكن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو يعني دعم المزارعين من خلال التدريب والتحفيز، وأن نفتح لهم آفاق أكثر، وليس يعني فقط أن يبيع منتج المحصول عنب كخام، وإنما كصناعة تحويلية تكون دائمة على مستوى على مدار العام وليس فقط فترة محدودة يعني بسيطة.
1: نعم. سوف ألام من المستمع الكريم إذا لم أسألك عن معرض كروم العنب المصاحب للمهرجان، ماذا عنه؟
0: نعم. معرض كروم العنب طبعا بلا شك هو القلب النابض لهذه المهرجان، هو الأساس طبعا، يجمع تحت صف واحد أحدث الابتكارات والمنتجات والتقنيات الزراعية. كثير من المنتجين موجودين في هذا المعرض اللي افتتح أمس وإن شاء الله يستمر اليوم، وحن ممكن يعني استهدفنا اليوم كأجازة رسمية، نريد نشوف التجربة هل في الأجازة الرسمية يعني هل بيكون الحضور أكثر، وهذا ما لاحظناه إلى حد الحين إلى هذا التوقيت من من من صباح اليوم كان الحضور لافت وكان الحضور يعني كبير. كذلك هناك في مسارات صغيرة ومتوسطة موجودة في المعرض تعرض طبعا منتجاتها وصناعاتها التحويلية القائمة على منتج العنب كالعصائر وكالعسل وغير يعني اللي مرتبطة به.
1: نعم مشتقاتها. نعم.
0: العنب.
1: نعم.
0: بالضبط بالضبط إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، مع أنه كان عندكم يومين الجمعة والسبت بعد كان ممكن يعني تستمر عليها تحال اليوم الختام إذا حسب ما أعرف.
0: بالضبط.
1: هل هناك برنامج معين معد للختام؟ هل تستقبلوا نقول الملاحظات أو ما يخرج به زائركم تعينكم في وضع نقول مسودة تعينكم في الفترة القادمة إن شاء الله؟
0: بلا شك طبعا نحن خصصنا مجال لاستقبال هذه الملاحظات من خلال عدد من الشباب، نستقبل الملاحظات، نستقبل كل ما ممكن أن يطور هذا المهرجان خلال السنوات القادمة. ولو رجعنا على سؤالك فيما يخص البرنامج لهذا اليوم، طبعا احنا اطلقنا مسابقتين اللي هو مسابقه الركن الاجمل في المعرض وكذلك مسابقه العنقود النموذجي او العنقود المثالي للعنب.
1: الله الله.
0: وان شاء الله تعالى نعم ان شاء الله تعالى اليوم راح نعلن عن نتائج الفائزين ويتم تكريمهم باذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك طبعا نكرم جميع المشاركين كدعم من وزاره الزراعيه والسمكيه وموارد المياه ومكتب محافظ شمال الشرقية.
1: يستاهلوا يستاهلوا كل الخير. هل قلنا كل شيء عن المهرجان المهندس ياسر؟ هل هناك نقطة معينة تود أن تركز عليها أكثر؟
0: ممكن فقط أن احنا ركزنا على موضوع استقبال جميع الملاحظات اللي ممكن الزائرين يشوفوها يعني تساعدنا على تطوير يعني هذا المهرجان، ونحن بلا شك يعني شركاء، والهدف الأساسي من هذا المهرجان هو دعم المزارع العماني وكذلك مؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهتمين والزائرين لهذا المهرجان، ونستقبل كل الملاحظات اللي إن شاء الله تعالى يكون هذا المهرجان خلال السنوات الماضية أفضل من النسخ الماضية بإذن الله، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم بإذن الله.
1: موفقين يا رب العالمين. شكرا على إسهامك المهندس ياسر بن سعيد السعدي مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بسمد الشان، حدثنا عن فعاليات مهرجان العنب 2026 في نسخته الثالثة. هذا المهرجان اللي تنظم المحافظة محافظة شمال الشرقية بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وعدد من المؤسسات القطاعين العام والخاص. شكرا جزيلا المهندس ياسر ونهارك سعيد إن شاء الله.
0: حفظكم الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
1: الله يسعدك.

0: عنا في غصون الكلمات حسين المختار والألحان كذلك غناها أبو كرسالم. الآن نسمع بصوت طلال مداح، رائعين، هذا من الفن اليمني والغناء اليمني اللي هكذا يبحر بنا إلى مدارك كثيرة، يجعلنا نتأمل في الكلمات بكل ما تحمله من معنى ومن حكم ومن وصف رائع رائع تماما. الرحلة مستمرة إذن وفقراتنا متعددة بانتظار مشاركاتكم. 24-698-151 الرسائل الرقم، بغيت أحفظ هذا الرقم ما أحفظ، 72-442-0009 هذا هو رقمنا. عبد الرحمن شوفنا مكالمة أو نذهب إلى الرسائل. شكرا لكل من يتواصل معنا. أتمنى أخي بدر الوائلي تكون تابعت المقابلة الخاصة بمهرجان العنب، سألنا السؤال المعلق الذي كان يدور في خلدك وأيضا لدينا. صباح الخير لفريق عمل برنامج صباح الياسمين، غريبة اليوم ماشي صباح الشباب، معكم عماد المحروق. صباح الشباب هو معروف في الأيام اللي تكون في دوامات، حتى الفترة الزمنية يبدأ الساعة 6 تقريبا إلى الساعة 9، 3 ساعات تكون أكثر يرافقكم في مسيركم إلى أعمالكم. صباح الياسمين في الأوقات اللي تكون في إجازة رسمية، وفي نفس الوقت نحاول أن نرافقكم في إجازتكم. تقبل هذا الأمر يا عماد، شكرا لك وعلى ملاحظتك. رسالة من أخونا سعيد الهشامي في مكالمة. طيب أم ناصر الهادي، برجع لرسالتك ولا يهمك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا يا سعيد.
1: الحمد لله، أخبارك يا أحمد الحمداني؟ عساك طيب.
0: طيبين بسماع صوتك الهشامي.
1: والمخرج عبد الرحمن.
0: أوه عبد الرحمن اليوم متفائل، ما أعرف ليش.
1: إيه متفائل متفائل، أتمنى إن شاء الله دوم تفائل يعني.
0: أنت تلاحظ هذا من الأغاني اللي طلعها صح؟
1: هي نعم صحيح صحيح.
0: حياك الله يا سعيد، حياك الله.
1: يا مرحبا بالسيد، حياك الله. نعم
0: خبرنا.
1: والله أنا يعني بغيت أتصل يعني أهني بالهجرة النبوية الشريفة
0: بالعام الهجري. نعم
1: العام الهجري، نعم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أهني مولاي السلطان هيثم بن طارق وجميع المسلمين يعني بهذه المناسبة المباركة، الهجرة النبوية. والهجرة لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كانت يعني دروس وعبر يعني. نعم
0: صحيح.
1: ومن الدروس التي نتعلم من هذه الهجرة الأخذ بالأسباب مع الثقة بالله سبحانه وتعالى.
0: ونعم بالله، ونعم بالله. صحيح.
1: يقول يا رسول الله نور في سماء الكون شاع، دعوة الإسلام عمت فاهتدت كل البقاع، من ثرى مكة هلت نسمات من شعاع، ثم كانت هجرة للمصطفى يوم الوداع، وعلي يفتي ما. وهذا ترى الهجرة هذه دروس وعبر نستفيد منها من بدايتها إلى يعني إلى الغار إلى الله سبحانه وتعالى يعني.
0: نعم صحيح، في مرحلها المختلفة هناك دروس نخرج منها من خلال رحلة الهجرة. نعم
1: أكيد صحيح صحيح صحيح. وهنا
0: ما قصرت يا سعيد، ما قصرت الهشامي،
1: أحسنت. ويقول فاح الصبر بذكر أحمد وانبرى، نحو القلوب معطرا ومبشرا، في جمعة تهني. وهذا يعني في هذه الأوقات الحمد لله. وبس أنا بغيت أسلم عليكم، والأجواء الحمد لله ممتازة معنا.
0: في غيوم عندكم ولا حرارة؟
1: لا ماشي حرارة، حرارة ماشي غيوم، حرارة.
0: حرارة. نعم
1: هي نعم هي نعم ولاد هي نعم.
0: هذا وقت الثمار، يقولوا إيش من الثمار عندكم هناك في
1: احنا طوية؟ ماشي ثمار معنا، ماشي ماشي.
0: أقرب مكان للمحاصيل يعني ما عندكم نخيل مثلا؟
1: نخيل موجودة وأشجار موجودة، لكن ما أقول لك إن شيء ثمار ولا شيء طول الوقت. واللي موجود الحمد لله، نخيل موجودة والأشجار موجودة وكل شيء موجودة. لكن بسبب الحرارة هذه بسبب ما أخذ.
0: طبيعي الفصل ترى الفصل وظروفه الهشر.
1: نعم.
0: مثل ما رضينا بالأجواء الباردة والأمطار وما شابه يعني لزاما هذا الصيف نحن عايشين فيه من يوم ما حفظنا العقل.
1: أكيد.
0: ومتكيفين معه
1: متعودين
0: عليه. نعم صحيح.
1: على كل الظروف متعودين على الحرارة وعلى البرد وعلى أي شيء.
0: هذا هو الحال.
1: نعم الحمد لله بلدنا فيها الحمد لله من كل يعني المناخات.
0: اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال.
1: آمين. في الوقت مثلا هذا احنا في مكانات يعني حرارة قوية وفي مكانات باردة.
0: صحيح.
1: عندك الجنوب مثلا الجبل الأخضر مثلا المناطق هذه.
0: صحيح.
1: طبيعة متنوعة.
0: نعم. وكل بيئة لها طبيعتها ولها مخزون. نعم صحيح.
1: صحيح.
0: مشكور لها الشامي.
1: وأحسنت وفي أمان الله يا أحمد.
0: الله يسعدك. شكرا جزيلا.
1: يا مالك.
0: أختنا مناصر الهادي تصبح علينا عبد الرحمن. سعد الله صباحكم كل خير نور وسرور. كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نور صباح الياسمين عودا حميدا. شكرا أم ناصر. شكرا يا أم ناصر. في واحد معجب برقمه في تسلسله في الواتساب عندنا C100 يعني من هذا علي خاطر النجادي كاتب ملاحظة رقمي أحلى ومميز صاحب نواف. هو صحيح لكن لو كان على سيارة فخمة يكون أحسن يا علي. الله يعطيك الخير. التسلسل في الواتساب. ما هو أكيد عارف وصلت المعلومة ففرحان بالرقم. ما علي خليه يفرح. أخونا محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل الوافي. صباح الخير فريق إذاعة الشباب. في كل يوم نبادلكم الود والاحترام والوفاء والحب. تعلمنا ألا ننسى أخا ولا نقطع وفيا ولا غاليا. نتذكركم دائما ولا ننساكم أبدا. فسلاما واشتياقا واحتراما ومعزة ومحبة لكم أينما كنتم. شكرا يا أبو ناصر. أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي. طيب وين واحد رسلنا ابتسامة لكن ما كاتب الاسم. على يتحال هذه جملة الرسائل اللي وصلت حتى هذه اللحظة. وين بنروح يا أبو محمد؟ مكالمة. السلام عليكم. أبو ناصر السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت أبو ناصر وياك أبو ناصر. كيف الحال؟
0: حياك الله أخي عبد الله. حياك الله.
2: أهلا أستاذ أحمد. احنا سعيدين بتواجدك في إذاعة الشباب ويوم تختفي عنا يعني أسابيع يعني نفقدك.
0: الله يسعدك بالخير يا رب العالمين.
2: وإن شاء الله ما نفقد غالي بيننا وبينك يعني. جزاكم الله خير على هذا التواصل وعلى هذا يعني التواصل بيننا وبين إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
0: الله يسعدك
2: أستاذ أحمد.
0: الحمد لله أنا وصلتني صورة لك مشارك في شيء من الأماكن جالس أدور عليها عشان نستعرضها. كان معاك زملاء المذيعين.
2: وين كان أبو محمد؟
0: إيه نعم. وين كانت هذه الصورة؟
2: هاي هناك مكتوبة كاتب الجعفري في عقد قران أخو ولدنا هيثم الزقالي. في مجلس الشعيبة.
0: أوه قديمة هذه. إذا قديمة يمكن.
2: إيه قديمة. بغينا نذكركم يعني.
0: زين. جزاك الله بخير.
2: مبارك عزاك بخير.
0: طمنا عليك كيف الأمور عندك؟
2: والله الحمد لله رب العالمين. ما دام إننا نسمع أصواتكم في هذه الإذاعة المتميزة إذاعة الشباب. أنت والمخرج عبد الرحمن أبو محمد وأبو روان وجميع المذيعين والمخرجين والمهندسين والعاملين في وزارة الإعلام جميعا يعني.
0: اليوم نتكلم عن الإجازة الصيفية. في بعض الناس يحسوا بضيقة لما يكون الأولاد موجودين وما يروحوا مدارس. ما أدري كيف حساسك أنت وأحفادك بينك.
2: أبو نواف هذه فرصة حق الشباب يعني طموحاتهم وميولاتهم في عدد من البرامج المخصصة، ولكن ما يمنع يعني بعد انتهاء يعني اختبارات وهذا يكون عندهم إجازة، بداية الإجازة يكون يعني يتفسحوا وكذا يغيروا جو يعني أي وجهة يعني يحبونها الأولاد، حتى أسبوع أسبوعين ويرجعوا إلى الوطن، حتى يعني هم متشوقين.
0: نعم.
2: هذه البرامج الذي بيميلوا فيها.
0: جميل جميل جميل. إن شاء الله يكون هذا المعنى عند الجميع، يستاهلوا مساكين، يستاهلوا بعد
2: يعني أي نعم بعد ضغوطات
0: نعم.
2: اختبارات وضغوطات الأهالي، وهذا يحتاج لهم شوي إلى تنفس يعني.
0: الله يعطيك الخير يا أبو ناصر، الله يعطيك الخير.
2: نسأل الله العلي القدير أن يحفظ عمان ويحفظ جلالة السلطان، ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان، جميع شعوب العالم يكون يعني في أمن وأمان ورخاء، ويعم السلام على شعوب العالم للجميع يا رب العالمين.
0: اللهم آمين.
2: وإجازة سعيدة حق الناس الذي عندهم دوامات، نقولهم إجازة سعيدة واستمتعوا في هذه الإجازة، ويعني ويكون يعني تروحوا في مكانات يعني سياحية خلابة، ويعني تريحوا بالكم عن ضغوطات العمل وكذا، وتحية كبيرة وتهنية كبيرة لمعالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة الموقر على تخريج ابنه دكتور طبيب علي بن هلال السبتي. نتمنى له إن شاء الله يعني حياة يعني سعيدة في هذا المجال، مجال الطب، وهو يعني تخصص جراحي، ولد الدكتور ولد معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي. وأيضا أوجه تحية وتقدير واحترام لمدير عام الأستاذ عبد الله بن علي الفوري أبو علي، مدير عام التعليم في محافظة جنوب الشرقية، لجزيل التحية والتقدير والاحترام. كذلك أوجه تحية وتقدير للمهندس حمد البريكي، مدير عام التنمية الزراعية والسمكية وموارد المياه في جنوب الشرقية أبو يوسف، أوجه له كل التحية والتقدير على احترامه وتقديره للمراجعين
0: واصل سلامك
2: والمشايخ والعيال. شكرا جزيلا يا أبو نواف، طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام.
2: والجميع أصدقاء إذاعة الشباب كلهم،
0: الله يسعدك.
2: ويزاكم الله ألف خير. عبد الله مشرفي من محافظة جنوب الشرقية ولاية الصور، شكرا جزيلا.
0: حياك الله، بارك الله فيك.
2: مرحبا.
0: وصولا إلى النبض اليوم، نستعين بقصيدة لغارسيا ناصح عنوانها وأنت أجمل صدفة. أنت بل وأنت أجمل صدفة مرت على قلبي، وأجمل حلم سكن أيامي ودربي. كلما ناديتني حبيبي تذوب المسافات بين يدينا، ويصبح هذا العالم أقل وحشة وأكثر حنينا. أدخل في عينيك كطفل يعود إلى بيته، وأرمي على شرفة قلبك كل تعب السنين، فأنت الأمان حين يضيق الكون بي. ودعيني بأغنية أرددها في سري كل حين، وأنت أجمل صدفة مرت على قلبي، وأجمل حلم سكن أيامي ودربي. كلما ناديتني حبيبي أشعر أن الدنيا تبتسم لي، وتزهر في صدري ألف أغنية وحب. فأنا لا أجيد الكثير من الأشياء، لا أجيد ترتيب الأقدار ولا كتابة النهايات، لكنني أجيد أن أحبك بكل هذا الجنون، وأكتب اسمك فوق أوراق القمر وفي عيون العاشقين. فابقي كما أنت أجمل صدفة مرت على قلبي، ودعيني أتعلم من حبك درسا جديدا كل يوم كل يوم كل يوم. فأنا ما زلت أحبك بكل هذا الجنون.

بكرة يا حبيبي بصوت عبير نعمة، هي أكيد أغنية لوردة الجزائرية من أروع أغانيها. بكرة نلتقي، أحمد بن درويش الحمداني، سيب بن سعيد الهلالي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. وبكرة يا حبيبي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: ليبرون جيمس. مستمعين الكرام، نشد الرحال اليوم إلى شمال الولايات المتحدة الأمريكية. نصل إلى مدينة صناعية صغيرة تلفها برودة الطقس وتدفئها أيادي العمل، إنها أكرون، مدينة المصانع التي تلألأت بعرق الكفاح، حيث يخرج الرجال مع خيوط الصباح ويعودون مع الغروب، وبين حديث الصباح والمساء تلوح في الأفق ملاعب كرة السلة، ملاذ الصغار وشغف الكبار. في هذه المدينة ولد فتى لا يملك من الدنيا سوى الإصرار، فشق طريقه نحو المستقبل بمضرب الانتصار، حتى غدا نجما بارزا وبطلا رائعا وأثرا خالدا لا يطويه الزمان. إنه ليبرون رايمون جيمس. ولد جيمس في 30 من ديسمبر من عام 1984 في مدينة أكرون. نشأ في كنف أمه غلوريا جيمس التي واجهت قسوة الحياة وحدها، تحملت هم الغد بمسؤولية لتأمين حياة طفلها. ترعرع ليبرون في أحد الأحياء الفقيرة، لم يعرف عن الاستقرار وتنقل من بيت إلى آخر، لكنه وجد ثباته في كرة السلة التي عشق نغمتها، فكانت ملعبه الآمن ومهده الأول للأحلام، وكان ملعب المدرسة نافذته المطلة على عالم أوسع يرى من خلاله ما هو أبعد من الحي وطوق نجاة من الفقر. كبر الفتى وكبرت معه الموهبة حتى صار اسمه حديث الحي والمدرسة وولاية أوهايو. لتبدأ الحكاية. في عام 2003 دخل ليبرون جيمس الدوري الأمريكي للمحترفين NBA كخيار أول لفريق كليفلاند كافاليرز، ومنذ تلك اللحظة لم تعد كرة السلة كما كانت، إذ حقق جيمس 4 ألقاب لبطولة الدوري في أعوام 2012، 2013، 2016 و2020، وتوج بجائزة أفضل لاعب في النهائيات 4 مرات، وحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم 4 مرات أخرى، وتجاوز حاجز 38,000 نقطة ليصبح الهداف التاريخي للدوري. مستمعين الأعزاء، لم يكتف ليبرون جيمس بمجد الملاعب، فذهبت بصيرته نحو ميدان الخير. ففي عام 2004 أسس مؤسسة ليبرون جيمس الخيرية، موجها بوصلتها نحو أطفال مدينته أكرون. وفي عام 2018 افتتح مدرسة عامة مجانية مخصصة للأطفال المعرضين للتسرب الدراسي، مدرسة لا تمنح التعليم فقط بل تقدم الدعم النفسي والوجبات اليومية وتؤمن فرص التعليم الجامعي للطلاب وأولياء أمورهم. وقد خصصت المؤسسة أكثر من 40 مليون دولار أمريكي لدعم هذه المشاريع التعليمية حتى عام 2022. كما مول ليبرون جيمس منحا دراسية كاملة لآلاف الطلاب في جامعة أكرون، فاتحا أبواب المستقبل لمن أغلقت في وجوههم سبل النجاح. ليبرون جيمس لم يكن لاعبا عظيما فحسب، بل حكاية إنسان صعد من القاع إلى القمة، فدخل عالم الشهرة والأضواء ليمد يده لمن تعثرت بهم الطرق وضاقت بهم السبل. علمنا ليبرون جيمس أن المجد لا يقاس بعدد الكؤوس والألقاب، بل بعدد القلوب التي تضيئها بالأمل. هكذا هو ليبرون جيمس خالد الذكر، حين تنطفئ أضواء الصالات وتصمت الجماهير ويخفت بريق الشهرة، سيبقى عمله خالدا وشاهدا ودليلا أن العظمة في الأثر، وأن المجد يقطف من بستان العطاء.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
4: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
5: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594 24.

0: شيل يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
5: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز. إذاعة

0: شكرا لكم، كل عام وانتم بخير.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي.

والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

Dai. بلنا غنوا اقوى يا زينكم.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزكشان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن توقيع مذكرة التفاهم يعني إعادة فتح طهران، مضيق هرمز، وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية فورا. وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم طهران بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. وأكدت إيران مجددا أنها تعتزم فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد فترة 60 يوما معفاة من أي رسوم منصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ريثما يتم التفاوض على نص نهائي. رحب قادة دول وحكومات مجموعة السبع بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وذكر البيان الختامي للقمة أن الاتفاق يتيح فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكدين على دعمهم لتنفيذه والإسهام في إنجاحه. وشددوا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية ودعم المبادرات الرامية إلى حماية حركة النقل البحري التجاري وتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية. كما أكد القادة في بيان صدر عقب قمتهم المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية على دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيها، متعهدين بتسريع الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة والتنفيذ السريع للتدابير السياسية والأمنية ذات الصلة، داعين إلى وضع حد للعنف في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأوكرانيا، جدد قادة المجموعة دعمهم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وأكدوا كذلك على أهمية الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وقائمة على سيادة القانون، مع التشديد على مواصلة التعاون الدولي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في حربها ضد لبنان، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مبان سكنية لاستهداف حزب الله، وإن على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية بشأن لبنان. في هذه الأثناء شنت القوات الإسرائيلية غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل الجبهة اللبنانية. من جهة أخرى، تتواصل عودة مئات النازحين اللبنانيين إلى قراهم رغم استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع على بلدات حدودية. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الإسرائيلية المكثفة من الغارات الجوية والتوغل البري أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 3800 شخص. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين جنوبي قطاع غزة. وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73,000 شهيد، فيما تجاوز عدد المصابين 173,000. قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا على مدينة زابوروجيا الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا

تسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 7 آخرين. وأضافت السلطات أن موجة من عشرات الطائرات المسيرة قتلت شخصا في سيارته وأصابت 7 آخرين وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، كما أدت إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق. تقدمت جامعة السلطان قابوس 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027 لتصل إلى المرتبة 6 بعد 30 عالميا في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي. ومع هذا التقدم الجديد تواصل جامعة السلطان قابوس مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالميا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم بحول الله تعالى عند 2 ظهرا مع أخبار عمان. إلى اللقاء.

0: Manoa.
1: Bye.
0: قل لنا غنوا اقوى يا زينكم.

0: شكرا شكرا حبايبي، تسلم حبيبي.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

善良。

قوله ايوه ولا لا. لا.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال

2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

كل نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

الله يسمعكم. الله الله يسمعكم.

0: sedan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: سيل يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من الخامسة وحتى السابعة مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونديال مونديال مونديال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: يا صباح الياسمين،
5: يا صباح الياسمين،
4: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
5: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين.
6: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين رب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
4: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح
2: الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
1: ليبرون جيمس. مستمعينا الكرام، نشد الرحال اليوم إلى شمال الولايات المتحدة الأمريكية. نصل إلى مدينة صناعية صغيرة تلفها برودة الطقس وتدفئها أيادي العمل، إنها أكرون، مدينة المصانع التي تلألأت بعرق الكفاح، حيث يخرج الرجال مع خيوط الصباح ويعودون مع الغروب، وبين حديث الصباح والمساء تلوح في الأفق ملاعب كرة السلة، ملاذ الصغار وشغف الكبار. في هذه المدينة ولد فتى لا يملك من الدنيا سوى الإصرار، فشق طريقه نحو المستقبل.

0: بالقطر بالانتصار، حتى غدا نجما بارزا وبطلا رائعا وأثرا خالدا لا يطويه الزمان. إنه ليبرون رايمون جيمس. ولد جيمس في 30 ديسمبر 1984 في مدينة أكرون. نشأ في كنف أمه غلوريا جيمس التي واجهت قسوة الحياة وحدها، تحملت هم الغد بمسؤولية لتأمين حياة طفلها. ترعرع ليبرون في أحد الأحياء الفقيرة، لم يعرف عن الاستقرار وتنقل من بيت إلى آخر، لكنه وجد ثباته في كرة السلة التي عشق نغمتها، فكانت ملعبه الآمن ومهده الأول للأحلام، وكان ملعب المدرسة نافذته المطلة على عالم أوسع يرى من خلاله ما هو أبعد من الحي وطوق نجاة من الفقر. كبر الفتى وكبرت معه الموهبة حتى صار اسمه حديث الحي والمدرسة وولاية أوهايو. لتبدأ الحكاية. في عام 2003 دخل ليبرون جيمس الدوري الأمريكي للمحترفين NBA كخيار أول لفريق كليفلاند كافاليرز، ومنذ تلك اللحظة لم تعد كرة السلة كما كانت، إذ حقق جيمس 4 ألقاب لبطولة الدوري في أعوام 2012-2013-2016-2020، وتوج بجائزة أفضل لاعب في النهائيات 4 مرات، وحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم 4 مرات أخرى، وتجاوز حاجز 38,000 نقطة ليصبح الهداف التاريخي للدوري. مستمعين الأعزاء، لم يكتفي ليبرون جيمس بمجد الملاعب، فذهبت بصيرته نحو ميدان الخير. ففي عام 2004 أسس مؤسسة ليبرون جيمس الخيرية موجها بوصلتها نحو أطفال مدينته أكرون. وفي عام 2018 افتتح مدرسة عامة مجانية مخصصة للأطفال المعرضين للتسرب الدراسي، مدرسة لا تمنح التعليم فقط بل تقدم الدعم النفسي والوجبات اليومية وتؤمن فرص التعليم الجامعي للطلاب وأولياء أمورهم. وقد خصصت المؤسسة أكثر من 40 مليون دولار أمريكي لدعم هذه المشاريع التعليمية حتى عام 2022. كما مول ليبرون جيمس منحا دراسية كاملة لآلاف الطلاب في جامعة أكرون، فاتحا أبواب المستقبل لمن أغلقت في وجوههم سبل النجاح. ليبرون جيمس لم يكن لاعبا عظيما فحسب، بل حكاية إنسان صعد من القاع إلى القمة، فدخل عالم الشهرة والأضواء ليمد يده لمن تعثرت بهم الطرق وضاقت بهم السبل. علمنا ليبرون جيمس أن المجد لا يقاس بعدد الكؤوس والألقاب، بل بعدد القلوب التي تضيئها بالأمل. هكذا هو ليبرون جيمس خالد الذكر، حين تنطفئ أضواء الصالات وتصمت الجماهير ويخفت بريق الشهرة، سيبقى عمله خالدا وشاهدا ودليلا أن العظمة في الأثر، وأن المجد يقطف من بستان العطاء.
1: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار.

0: وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إجازة سعيدة للجميع، وأهلا وسهلا فيكم ويانا في حلقة الخميس الونيس اللي إن شاء الله ما حد مغادرنا. متعودين نطلع عليكم وانتم في الطريق رايحين لولاياتكم. اليوم ما أدري، اليوم حاسة كأني أقدم يوم الجمعة. هذا الشعور اللي يجيني. أمس الصراحة تمقلبنا أنا وعمار، ما عبالنا يعني إن اليوم إجازة، وساكتين الموظفين، ولا حد جايب سيرة ولا متكلمين، لأن المفروض يعني النظام اللي ماشي بالدور، يعني أنت طلعت في إجازة مثلا رسمية هالمرة ما تطلع، غيرك يطلع، لكن ما أدري إن الصراحة حتى نطالب بحقنا. لكن أتمنى يعني اللي متعودين يتابعونا كل خميس يظلوا على السمع ويشاركونا البرنامج، عشان ما أحس أني أنا قاعدة أقدم البرنامج حق عمار ومقابلني، يعني تضامنوا معي شوية، حسسوني أنكم موجودين، تواصلوا ويانا، طلبوا أغاني، خلونا نعيش كذا أجواء جميلة. اليوم عندنا إن شاء الله طبعا كالعادة أخبار نجوم الغناء، جديد الإصدارات، وكذلك طلباتكم من الأغاني اللي حابين تسمعوها اليوم الخميس 3 محرم 1448 للهجرة، الموافق للثامن عشر من يونيو حزيران 2026. يلا هانت يعني على الرواتب. يلا بدنا نطول بالنا شوية. أمس من التعليقات اللي وصلتني لما قلت أني أنا ما أعرف إنه إجازة، حد قال لي ترى الأرصدة مصفرة، يعني ما حد في بارض حتى أنه يخطط ويحس أنه في إجازة. يلا إن شاء الله الله يعوضنا خير، كذا الدنيا يوم رخاء ويوم تعب، يوم يكون عندنا ويوم ما يكون، بس الحمد لله رب العالمين مستورة دايما نقول، ومن رضا عاش، والله إن شاء الله يكتب لنا الخير وياكم. تفضلوا ويانا في استوديو 5، معكم في الإشراف العام الأستاذة عفراء بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج

مهم يعني عنده يوم الخميس في البداية، بعدين عاد الله أعلم شو بيصير. يمكن أكره يوم عنده يوم الخميس. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، إن شاء الله إجازة سعيدة اللي طالعين في دروبهم، إن شاء الله دروب أيضا سلامة ودروب خير، وإن شاء الله تظلوا بخير في هذه الأرض الطيبة. أمس البرتغال والبرتغال هلكتونا وبيسجل هاتريك، وكريستيانو حتى جول مايب كريستيانو هلكتونا، يعني إنه كأنه يعني هو بطل العالم وقاعدين تدعوا لنا يشل الكاس المونديال نهاية مشوار الكروي. من قال لكم أصلا بيعتزل؟ أي بس هو يقول لك العمر رقم، لكن إذا أنت عندك لياقة، يعني هم يقولوا أن كريستيانو، تذكروا أمس تكلمت لما كانوا مستضيفين، ما أدري يعني كان هذا معلق ولا خبير فني ما أعرف، كان يعمل مقارنة بين ميسي وكريستيانو، عطى امتيازات ميسي وعطى مميزات كريستيانو. يقول كريستيانو يعني عفوا يعني جسمه البيولوجي تعطيه سن 28 أو 26 كذا، يعني ستيل يونغ يقدر يعطي، بس متى بيستمتع بملايين السؤال؟ عمار جد اليوم ترى أنا أسولف مع عمار، أحس ما حد قاعد يسمعني. أحس أنه متى يعني متى بيضيع عمره ولا مستمتع بملايينه؟ أظن يعني ما في شيء يفكر فيه أو يدش في خاطره، يعني جورجينا أظن ما مقصرة، يعني تقعد في البيت أنا أسوي لك شوبينج. هم أصلا من نوع الشوبينج اللي يجيهم للبيت، يعني مثلا إذا يبي يلبس سوت أو شيء، عنده مثلا الحفل مال الكرة الذهبية، بس هو يقول إني أنا بحضر الحفل، تلاقوا بيته يمتلي بدلات سوتس يعني من أرقى دور الأزياء العالمية، وطبعا ما يرجعهم، أكيد إنه ما يرجعهم، خلاص اللي يوصل ما يرجع، وهم يفتخروا يعني إنه نجم عالمي يلبس شيء من بدلهم. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا ويسمعنا، وأيضا الرسائل على 7-2-4-4-2009. معليش عذروني إخواني وخواتي، تعرفوا أنا إيش كثر يعني أقدر مشاركاتكم على الواتساب، لكن دام إنه مثلا حلقتنا اليوم عن طلبات الأغاني أرسلوا لي طلباتكم، حلقة ثانية عن السياحة تكلموا عن السياحة، أرجوكم لحد يحلق خارج السرب. في أيوة في واحد من الإخوان طلب ماجد المهندس، يوم قلت عمار أنا وأنتم داومين يقولوا أنا وياكم، تفضل اسمع وبنرجع إن شاء الله.

0: اتصالاتكم على 24-698-1551 رسائلكم 72-44-2009. إذا في مكالمات حولي لطفا. ألو
1: ألو،
0: هلا سليمان.
1: السلام ورحمة الله، أستاذة كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا فيك، كيف الحال؟ كيف الأولاد؟ إن شاء الله طيبين.
1: الحمد لله طيبين، الحمد لله كلهم بخير. أخبارك؟
0: كيفكم مع الإجازة؟
1: والله إجازة ويكند جميل صراحة.
0: والله؟
1: أيه.
0: إيش تسوي يعني إنه ويكند جميل؟ إيش فعالياتكم؟
1: رطب وخلال ونخيل وفلق بس. يعني إحنا موسم القيض معانا، يعتبر موسم جميل هذه الأيام يعني.
0: آه، الأولاد لعبوا في الفلج.
1: والله الأولاد في الفلق، وعاد الأولاد تعرفي جدولهم، عاد خاص لما يخلصون بالدراسة لازم تعطيهم جدولهم المميز اللي يناسبهم.
0: وإيش تخطيطك لهم أنت؟
1: تخطيط إن شاء الله بيكون طبعا في مركز صيفي بدخلهم، لكن قبل المركز الصيفي بيروحوا شوية زيارة إلى دولة الإمارات.
0: شوبينج ولا إيش عندكم؟
1: وين؟
0: لا قال بيروح الإمارات صح؟
1: لا روح الإمارات يعني زيارة كذي، بيقعدون هناك فترة كذي.
0: أهلهم هناك يعني؟
1: لا لا يو.
0: أوكي، عبالي يعني موضوع شوبينج وكذا.
1: لا لا لا،
0: تجهيز للمدرسة أظن صح؟ بعضهم بعضهم يتجهزوا للموسم الدراسي القادم، على أساس أنه يعني البعض يكون مخطط يعني هذا الراتب لكذا هذا الراتب لكذا، فيمكن يا ما ناويين على صلالة.
1: والله صلالة هي قريبة منا، جيراننا مثل ما يقول، لكن بعدنا ما خططنا للحين.
0: يلا إن شاء الله يكون موسم
1: يعني ما شاء الله مخططين يعني روح كذي على الانتصاف 7 وآخر 7، لكن ما شاء الله يعني إحنا أشوف وإحنا الناس يمرون علينا من دول ثانية وكذي يعني بادين عادي إلى صلالة متجهين.
0: أي صح، أنتوا هناك لازم يمروا صوبكم.
1: يعني البوابة يوم لا دام حق صلالة نشوفهم اللي يروحون اللي يردون.
0: برج مراقبة مسوي لهم.
1: إحنا قلنا إذا ما رحنا ما نشوف الناس يوم يردون سيارتهم كذي راجعين من الخريف، إحنا خلاص تشوقنا كأننا موجودين معهم.
0: لا تشوف انطباعهم يعني فريش.
1: والله الحركة ما توقف ما شاء الله، عن فترة صباحية مسائية فجر يعني ما شاء الله
0: تبارك الله تبارك الله.

0: عرفتوا اللي نعتبره واحد منا وفينا أخونا كثير، يعني المذيعين يعزوه كثير، يعني نعتبره مثل ما خبرتكم أخ من الأخوان. ودائما يعني لما يعرف حد رايح أدم من فريق إذاعة الشباب هذه لازم قهوته واصلة، تخيلوا يعني لهذه الدرجة. سليمان قريب منا، وكريم، كريم هو وأهله الله يعطيه على نيته وزود بإذن الله. 2-4-6-9-8-1-5-1 هذا ولده أيضا خالد سليمان العاصمي، طالب أغنية ماجد المهندس أخ قلبي. سمعناها هذه اللي قبل شوي ولا ما هي يا عمار؟ تعرفوا أنه لما أنتوا تنشغلوا بشيء، يعني ما أعرف وين المتابعة حتى شوي تكون ما لنا هناك في الأغاني، لأنه ما في شيء يلفت الانتباه، يعني ما في شيء يشدك أنك أنت تقول واو، إلا الـ AI في الفترة الأخيرة. من معانا؟ ألو أبو ناصر.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ندى.
0: أهلا وسهلا، شو هالغيبة؟
1: والله ما غيبة، يعني متابعينك يعني حتى اليوم في الإجازة، وإحنا سمعناك أمس إن تنوهي ما مش كنتي عارفة هل إجازة ولا
0: أي والله
1: ما متأكد يعني.
0: صح أني ما كنت متأكد.
1: إذاعة الشباب لا أكثر استماعا، لا يعني سواء عطلة أجازة أو غير أجازة يعني يتابعوكم يعني.
0: والله الحمد لله حبايبنا كثر.
1: الله يسلمك، كيف حالك يا أبو سعيد؟ عساك بخير.
0: الحمد لله، كيف حالك أنت أبو ناصر؟ الأولاد، الأحفاد، كلكم طيبين؟
1: بخير.
0: أم ناصر إن شاء الله طيبة.
1: الله
0: يسلمك ويعافيك.
1: المسي عليك والمسي على هذا الولد المخرج عمار بن خالد البلوشي، وعلى جميع المستمعين والمشاركين في إذاعة الشباب لأكثر استماعا في سلطنة عمان، وإجازة سعيدة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: يا مرحبا بك.
0: حياك الله.
1: يا مرحبتين.
0: شو حاب تسمع اليوم؟
1: والله الله يسلمك، يا أسمع اليوم أبو بكر سالم يا زارعين العنب.
0: ما بتغير؟ قبل شوي سمعنا أبو بكر.
1: لا أبو بكر ترى سمعتي هذيك يعني
0: شنو يعني
1: بداية يعني البرنامج، يعني هذا مش طلبات.
0: اي والله معك حق، معك حق، احنا حاطينها. أيوة. ما حط طلب.
1: هذا موسم العنب اليوم شدني انتباه في نيابة الروضة
0: ما شاء الله
1: ولاية المضيب، يعني عندهم مهرجان العنب محلي. واهديها لك يا مسعيد، واهديها للولد المخرج عمار بن خالد، واهديها هذه الاغنيه ابو بكر سالم يا زارعين العنب الى الشيخ في ولايه الكامل والوافي، الى الشيخ حمود بن ناصر الهاجمي وسالم بن ناصر الهاجمي ومرشد بن حمد الهاجمي، وايضا في ولايه الكامل والوافي الولد العزيز الأخ العزيز ياسر المعمري أبو عمار وجميع ما يعرف عبد الله مشرفي وأصدقاء إذاعة الشباب جميعا بإذن الله تعالى.
0: أبشر. شكرا جزيلا. حياك الله أبو ناصر. يا مرحبا.
1: يا مرحبا.
0: 2-4-6-9-8-1-5-1 عندنا رسائل أيضا نقراها. أحلى صباح عندنا برنامج سمح له صباحنا، حاطينا في الواتساب بتاعنا ليه. بعد اتصال ألو، في حد يقول لي أنا أفكر الأحد؟ لا والله. أخ حسن.
2: يا مساء الورد من الكويت المحبة.
0: أهلا وسهلا فيك يا أخوي، كيف حالك؟
2: الله يسلمكم يا رب.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. تمام الحمد لله.
2: أنت مبدع في التقديم ما شاء الله.
0: شكرا لك، لك ذوق.
2: الله يسلمكم.
0: شلون ما ناويتي صلالة؟
2: والله إذا سمحت الظروف.
0: إيش فيه كأنك متضايق زعلان؟ ماذا هناك؟
2: ما فيش فلوس. ما فيش فلوس.
0: الكل ما عندوش فلوس. شي يقولون الفلوس عند العروس؟ والعروس
2: هذا مثلا اللي بتشاور في الخير.
0: الفلوس عند العروس، العروس بروحها تبغى

0: الفلوس تجهز الحين.
1: انت قبل شوي تكلمت عن منتخب البرتغالي، صح الناس ترشح انه ياخذ الكاس، بس انا فريقي المفضل منتخب الالمان.
0: الالمان زين.
1: انت شكلك تجين الارجنتين والبرازيل صح؟
0: ولا حد، خلاص عديت مرحلة اني انا اعور قلبي واتابع واتنرفز واحتار واتضايق وانفعل. لا لا لا لا، اتابع اشرف تك اليومين عقب ما خلص، انا توني بادي اتابع.
1: زين شهر 7 عندكم برنامج في
0: ان شاء الله في صلالة باذن الله من تاريخ 15/7.
1: كل عام وانتم بخير طبعا، يا رب يكتب لي عمر واجيكم ان شاء الله.
0: ان شاء الله، الله يعطيك الصحه والعافيه يا حسن.
1: انا بطلب اليوم اصيل ابو بكر شمس بيلي وبينك وهديها لكم.
0: تسلم يا حسن، شكرا لك.
1: مع السلامه.
0: تسلم، الله يحفظك. 2-4-6-9-8-1-5-1 خلونا نسمع شويه من طلباتكم ونرجع لاستقبال اتصالاتكم.

هذه الأغنية طلبها أخونا أبو نبراس فايل الداودي، يهديها لأم نبراس الداودي وعبد الله الكمالي والأخ العزيز وصديق علي خاطر النجادي والأخ العزيز بدر خميس الدروشي والعزيزة وفاء الهديفي. تفضل.

الله الله الله، عرفنا عليها عشان نسعد جابر السعيد. تسعد مساء الخميس الونيس. حاب أطلب أغنية ليلة ولو باقي ليلة للفنان عبد الرب إدريس، وإهداء للجميع. معاكم أبو الأيهم سعيد الشكيلي، تفضل أخي.

نمسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، وإجازة سعيدة نتمناها لكم. خلونا ناخذ شيء من الأخبار. بسبب الإقبال الجماهيري الكبير، وفي خطوة تعكس حجم الإقبال الجماهيري الكبير على حفلات في الكويت، تم الإعلان عن إضافة ليلة غنائية ثالثة للفنان راشد الماجد بتاريخ 22 يونيو الجارية على مسرح الأرينا الكويت، وذلك تلبية لرغبة الجماهير بعد الإقبال الكبير على حفليه المقررين اليوم عند حفلة، وبعد بكرة يوم 20 في أول عودة إلى إحياء الحفلات الجماهيرية في الكويت منذ 6 سنوات. من المقرر طرح تذاكر الحفل الإضافي وسط توقعات متواصلة بالإقبال الجماهيري الكبير على أمسياته. أيضا بعد حفلاته في الكويت بيلتقي بجمهوره في الرباط من خلال حفل غنائي بيحيي في المسرح الملكي في أمسية طربية استثنائية ينتظرها عشاقه في المغرب. جديد راشد الماجد أغنية جميلة بعنوان جميرة العناوين، أمس رسلوا لنا إياها عمار، شوف إذا لحقوا الشباب يخزنوها. أمس رسلوا لنا إياها شركة روتانا، مشكور.

تعاون فيها مع حسان العبيدلي في الكلمات وفايز السعيد في الألحان. التوزيع الموسيقي تولى زيد نديم. الأغنية كثير حلوة كثير رائقة، فيها وصف يعني الجمال أو عذوبة البنت اللي هو اللي قاعد يوصفها، فخلونا نسمعها ونرجع.

0: طبعا الأغنية إن شاء الله راح تسمعوها في فتراتنا الغنائية. نازلة أغنية جديدة أيضا للفنان عبد المجيد عبد الله، بنسمعكم إياها في قادم الوقت إن شاء الله. نرجع لاستقبال اتصالاتكم على 24-698-151، رسائلكم على 72-44-2009. مساء الخير ندى، أطلب أغنية لو جاي في الرجوع للفنان فريد الأطرش، معاكم أبو جراح إن شاء الله. أخي شكرا على التواصل. سالم العاصمي طالب أغنية عبد الله رويش الدنيا الولا. في طلب آخر أيضا لعيض المنهالي أغنية الميدان من أم غيث، أهلا وسهلا يا أم غيث. أيضا عندنا رسالة من أخونا محمد ناصر زهيمي الهاشمي من الكامل الوافي، أهلا وسهلا فيك أخي الكريم، شكرا على التهنئة. في طلب أيضا للفنان علي بن محمد أغنية بعنوان شيخة النسوان، إهداء للأخوات العزيزات الغاليات أم عبد الرحمن أم رياض أم مشاري وأم وليد من علي النجادي علي خاطر إن شاء الله. معنا اتصال. ألو،
1: مساك الله بالخير يا أم سعيد.
0: الله يمسيك بالنور والسرور يا أبو منصور، أهلا وسهلا.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يعافيك ويسلمك.
1: يا مرحبا ومسهلا فيكم والله.
0: حياك الله، كيف أجواءكم؟
1: والله أجواءني الحمد لله طيبة، أجواء طيبة زينة يعني.
0: وكيفها أم منصور؟ إن شاء الله طيبة
1: والله الحمد لله، نشكر الله وحمده، كلهم خير وعافية ويسلموا عليك كثير.
0: سلم لي عليهم، سلم لي عليهم، الله يحفظهم إن شاء الله. حياك الله يا أبو منصور.
1: عافاكم الكريم. بس إذا ممكن اليوم حابين نسمع الفنان سالم محاد، أغنية سالم محاد محنا المراعي فصل خريف ولا على ذوق المطرب بغين القديم شوية.
0: إيش اسمها الأغنية؟ أنا ذكر لحنها.

0: بعد كده محلى الملاعي فصل الخريف. محلى الملاعي فصل الخريف. يا ظني كذا كان قديم وغني.
1: سالم محاد من الناس اللي وايد أوفياء لأصدقائهم. يوميا لازم يصفح عليه برسالة يوميا. أبو ممدوح الله يعطيه الصحة والعافية، إن شاء الله نوجه له تحية كبيرة، والله يعطيه الصحة والعافية يا رب.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
1: أبشر إن شاء الله.
0: شكرا نادي هذا الغني لطاقم البرنامج وإلى جميع المستمعين أستاذ أم سعيد.
1: ترى بس هو ما يقصد المراعي، المراعي في فصل الخريف.
0: أنا فكر المراعي من تقول أن الخبار كذا يعني.
1: لا والله.
0: الله أعلم.
1: المعنى في بطن الشاعر. المعنى في بطن الشاعر يقول لك.
0: سبحان الله، سبحان تفكيري كذا، سبحان الله يعني الشاعر غير عنده. في الشعر.
1: أبشر أبشر أبو منصور ولا يهمك.
0: تبشري تبشري بالجنة يا أم سعيد.
1: تسلم خير. تسلم يا أخوي، الله يحفظك.
0: الله يحفظك يا رب العالمين.
1: حياك الله، مرحبا، مع السلامة.

0: ظلمنا والله طلعت وطنية. حياك الله يا أبو منصور. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا. أهلا وسهلا بالجميع. كريستيانو راح يرد على كل من شكك في إمكانياته، واضح من أمس يا نجادي، واضح. إيش بنقول بعد؟ أي أغنية للفنان علي محمد اللي تحمل نفس معنى، تحمل معنى وقصة؟ يا ريت بس اكتبوا لي اسم الأغنية لطفا. نرجع للاتصالات. 2-4-6-9-8-1-5-1. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة ومرضاته الأستاذة أم سعيد.
0: أهلا وسهلا يا علي، كيف الحال؟
1: نشكر الله أخوكم الصغير علي أبو الفضل ولاية الخابورة الطيبة.
0: أخوكم الصغير كم عمرك؟
1: والله أنا يعني أقول، عندما أقول الصغير أقصد أني الصغير في العلم والثقافة، ليس إلا بارك الله فيك.
0: وليس سنا يعني؟
1: لا ليس سنا يعني. على كل حال أنا سعيد الآن حقيقة يعني الاستماع إليكم، ما شاء الله عليكم أنتم، وسلامة تحياتي إليك وإلى المخرج. بالنسبة للفنان سالم المحاد ما شاء الله تعالى، سبق أن حضرت في أحد الجلسات كذا طيبة، جلسة خاصة يعني في 89، وما شاء الله امتعنا ببعض الأغاني، وطلبت منه أن يسمعنا أغنية جميلة جدا، يقول ما بتوسل لعطفك لو مت حسرة وحرمان، ما قصه وكانت بصاحبة العود. وعلى كل حال أختي الكريمة أم سعيد، أنا حبيت اليوم أستمع إلى أغنية محمد عبده ولو كانت قديمة، لكن حقيقة أعتبرها مستساغة يعني.
0: لا تعرف شو المشكلة، لما تطلبوا أغاني كثير قديمة يكون التسجيل ما واضح يعني.
1: لا يكون، أعتقد يعني أعيد تسجيل الأغنية، سبق أن سمعتها في إذاعة الشباب.
0: أوكي أي أغنية؟
1: أغنية دخول كفاني عذاب الله يجازيك.
0: الله وايد حلوة،
1: وهي من كلمات الشاعر الأمير خالد الفيصل،
0: ولا يهمك أبشر إن شاء الله.
1: وأهدي الأغنية طبعا إلى أسرتي وإلى المستمعين الأكارم وإلى الأخت الكريمة الطيبة أم سعيد مقدمة البرنامج، وإلى عمار، وأسأل الله أن يعمر إن شاء الله عمره بالخير والصحة والسعادة، وإلى كل من يستمع إليكم الله يكرمك يا أم سعيد.
0: شكرا لك يا علي، حياك الله أخوي، مرحبا. انزين نرجع لي تبى رسائل خبر، ايش تبى عمار؟ اتصال نسمع طلبات ونرجع ان شاء الله.
2: عسر على العشرة عدد شعرك بعد ما

تحياتنا لكم مستمعينا، ونتمنى أنكم جالسين تقضوا معنا وقت جميل وممتع. ما تنسوا دائما ترطبوا جسمكم بالماء بالعصائر كذا الفريش اللي ما يكون كثير فيها سكر، البشرة أيضا ترطبوها بين فترة والثانية عشان يعني ما تسبب لكم أي مشاكل لا سمح الله، خاصة مع درجات الحرارة الكبيرة، عشان بعد نحافظ على أشياءنا خاصة الأشياء الجلدية، النعلان وانتو بكرامة، الأحذية، الشنط أيضا، وبعض الإكسسوارات هذه لازم تنحط في مكان يعني يوصل برودة. يمكن البعض عشان فاتورة الكهرباء يضطر أنه هو يسكر كل مكيفات البيت لما يطلع، لكن لازم يكون في تهوية للبيت عشان حتى الجدران ما تتشقق. أحيانا حتى يصير ضغط على الزجاج تشوفوا يعني يعمل كذا مثل الخدوش فيه، فلازم البيت يكون في مجال أو في مكيف واحد على الأقل شغال، وتفتحوا الأبواب عشان البيت يتهوى، ما تخلوا البيت حار، خاصة اللي يروحوا لولاياتهم. يعني أنا أظن ما أعرف يعني إذا أنا قاعدة أفتي معلومات صح ولا لا، لكن ما يصير يعني نخلي البيت كذا مكتوم وفي هذه درجات الحرارة العالية، كل شيء يخرب، المكياج يذوب، العطور تتغير ريحتها. فإذا في أشياء ممكن تنحط في الثلاجة كان بها، مثلا خاصة الكريمات أحيانا تكون يعني تركيباتها ما تتحمل درجات الحرارة العالية، فيفترض أنها تنحط في الثلاجة. الحين حتى في البيوت الجديدة يعني حتى في مكان التسريحة تلاقوا عندهم ثلاجة صغيرة حاطينها عشان يحطوا فيها الكريمات، الماسكات، مكعبات الثلج وماء الورد، يعني هذه اللي فيها بارض حال بشرتها يعني بصراحة. بس يعني حل من الحلول، بس موضوع أنه نترك البيت كذا مكتوم وحار أنا مش معه أبدا. الحين إحنا عندنا أغلب ميترات الكهرباء يعني بأقل مس كهربائي تفصل الكهرباء، يعني إذا كان الواحد يخاف موضوع مس كهربائي أو إلى آخره لا. وحتى المكيفات إذا نعمل لها صيانة دورية ممكن أن هي تعطينا أفضل طاقة وأفضل جهد يعني ممكن ناخذ منها. المهم حلو لما ندخل بيت كذا بارد يكون، ما يكون مكتوم وحر وياخذ له وقت لما يبرد. بس أنا بأمان يعني المكتب عندنا عشان أنا دائما أكون آخر واحدة اللي تطلع، إحنا مكاتبنا فيه ولا بس ما له داعي وايد خذيت راحتي في الكلام هذه شؤون داخلية المفروض ما أقولها على الهواء، إيش دعوة مسعيد كل شيء يعني عموما في حد من المستمعين طالب أغنية حلوة للفنان علي بن محمد، قبل أنبثها أنا قريت كلماتها، سمعوا وش يقول، اسم الأغنية بتوع الملايين، سمعوا بس الكلمات يلا.

0: قوية صراحة كلمات شروط الأب بعد يا ربي. تعتقدوا ليه الحين الناس كذا تحط اشتراطات، يعني تطلب وتطلب وتطلب؟ يعني أول أتذكر يعني لما يخطبوا يكون الرجال ما يتكلموا في هذا الموضوع، كم وكم وآخر كم وإلى آخره، ونبا ونبا، هاي يصير بين النسوان يعني يجتمعوا ويقولوا، مثلا الأم تقول نبا هالكثر مهر، شبكتها تبغاها ذهب ولا تبغى ألماس، الساعة الفلانية، بس يعني ما أنه شروط العرس بس. 2 4 6 9 8 1 5 1 معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أم سعيد، يسعد الله مساج
0: ومساءك يا أحمد،
1: الله يعطيش الفلوس والصحة والعافية.
0: آمين يا صفرار.
1: أهلا
0: حياك الله، ها بشرنا إن شاء الله الخريف بدأ.
1: بدأ من أول بس تدريجيا القبل خلاص أوكي، باقي المدينة بس.
0: المدينة يمكن على نص 7 صح؟
1: بالضبط
0: إن شاء الله.
1: والأغنية عند المخرج المميز وهدا لكل الجيران.
0: عاد أنت طالبينها ومخلص يعني؟
1: خلاص خلاص مخلص مع المخرج الجميل،
0: مسوي الأوردر قبل.
1: خلاص كل شيء جاهز.
0: أبشر يا أحمد، حياك الله يا أخوي. يا مرحبا أحمد، كل أسبوع يختار لنا أغنية صح أن تضرب. سمعوا سمعوا اختيارات.

صفرار طالبتك أم سعيد تحط لي في فلاش مجموعة من الأغاني الاطفارية الحلوة عشان نبثها في برنامجنا إن شاء الله بعد ما تستأذن من أصحابها. وأكون شاكرة لك جدا. تحياتنا للجميع. كثير اليوم طلبات لي عبد الله رويشد ما شاء الله والوضاح الهنائي. أنا الحمد لله بخير. أخوي الكريم حاب يسمع أغنية وحشت الدار لعبد الله رويشد. عبد الله رويشد بكبرى وحشنا أصلا. أهلا وسهلا فيك عموما وشكرا على التواصل. سام عليكم. إذا ممكن أغنية ميحد حمد على شاطئ البحر في موسم الصيف إن شاء الله. هذه أغلب الرسائل عمار تقريبا قريتها. في عبد الكريم عبد القادر بسيطة أظن سمعناها. كذا نكون خلاص لبينا كل الأغاني. إنزين نرجع لاتصالاتكم بعد ما نسمع جديد الفنان عبد المجيد عبد الله طرح أغنيته قبل ما أعرفك عبر اليوتيوب والمنصات الرقمية. الأغنية من كلمات الشاعر سالم بن مسلم الكثيري والألحان لأحمد الهرمي. خلونا نسمع.

أيضا من الأغاني الجديدة أغنية للفنان بهاء سلطان في فيلم إذما، شوقت الشركة المنتجة لفيلم إذما الجمهور لأغنية بكلم ناسي بصوت بهاء سلطان، كما طرحت كأغنية دعائية للفيلم عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية. إذما يمكن البعض يقول إيش معنى الاسم، هو اسم لعبة يبتكرها أظن طفل في الفيلم كذا لما قريت القصة، اسم اللعبة إذما. الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف، دور القصة حول عيسى الشواف اللي يتلقى رسالة غامضة من نفسه تعود إلى 18 سنة مضت فتقوده إلى رحلة لكشف أسرار قديمة وسعادة ذكريات منسية وسط مزيج من الغموض والإثارة والمشاعر الإنسانية. نسمع.

يا سلام، جميلة جميلة جميلة. هذا الفيلم شوية فيه غموض، يعني يبقى اللي يشوفه يكون مركز، لأنه يعني حياته تصير هو أوريدي شايفينها، فكأنه يعيد المشهد، عرفتوا؟ فشوية يبغي له تركيز. الفيلم عموما يعني من كثر ما هو يعني حاطين فيه مثل ما تقولوا أفكار كثيرة، فمدخلين أكثر من نجوم. من ضمن النجوم أيضا اللي بيغنوا في الفيلم أو الفنانين، الفنانة المصرية رحمة محسن مع نوردو، اسم الأغنية سر وقعنا، أيضا أغنية جميلة ومؤثرة، خلونا نسمع.

0: ساعتنا تجاوزت السادسة بخد 15 دقيقة تقريبا، وتواصل حي ومباشر وياكم لين 45 دقيقة قادمة. إن شاء الله دايما تكونوا مستمتعين ويانا، وأهلا وسهلا بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا في برنامج استوديو 5 حلقة الخميس الونيس، نخصصها لطلباتكم إهداءاتكم من الأغاني اللي حابين تسمعوها، وأيضا نسمع من خلالها جديد الغناء على الساحة الفنية وأخبار نجوم الفن. معاكم مع السمع أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج لعمار بن خالد البلوشي. أهلا وسهلا بالجميع، للتواصل ويانا على 24-698-151، رسائلكم على 72-44-2009. نرجع للمكالمات، إن شاء الله تطلعونا كذا وتخلونا في مود حلو، مود منعنش يعني، إنه شوية الإيقاع سريع بس نكد ترى في الأغاني ما يسوى. كنت حابة أطلب أغنية بس بعد فيها نكد كذا يعني تتكلم عرفتوا عن مشاعر الفقد، هذه يوم أنا أكون فيني سترس أسمعها عشان بعدين أحس أني مرتاحة. اتصال. ألو.
1: يا روعة المساء في طلة مساكم يا أم سعيد، يا روعة المساء في طلة مساكم، ويا نفحة الورد والأشواق نسقيها، أجمل ورود أجمل ورود المساء في كاس لقياكم، أبيات شعري توصف لكم معانيها، أبيات شعري توصف لكم معانيها، أسعد الله مساك يا أم سعيد.
0: ومساك يا عيسى، وين هالغيبة؟
1: موجودين طال عمرك.
0: تطبع الديوان شكله كله؟
1: والله بعد يا أم سعيد شوية، تعرفي كيف أنا قررت إن يعني يكون الإصدار الأول في 2040 إن شاء الله.
0: 2040
1: إن شاء الله.
0: أحلى 2050، شو رأيك؟
1: تمام. مع رؤية عمان 2040 ويصدر الديوان في 2040.
0: الله يستر.
1: أيوة.
0: يعني إحنا الرؤية قاعدين نشوف ثمارها الحين.
1: زينو بنتي تسمعي يعني كل أسبوع تسمعي قصائد وبالمجال؟
0: أغلبها منقولة.
1: لا بالعكس.
0: آه.
1: يعني شوفي أنا لما شوفي مثلا الفنانين الفنانين لما فنان يغني أغنية فنان فلا حرج فلا ما في أي مشكلة يعني.
0: إيه بس يقول
1: فنفس الشيء إن
0: هذه الأغنية للفنان الفلاني.
1: لا بالعكس ما يقولوا في حفلات ما يقولوا.
0: إيه بس معروفة.

0: تكون؟
1: أحيانا تكون الكلمات يعني
0: إيه بس تكون معروفة معينة. معروفة يعني هذه أغنية محمد عبده يا ندى غنتها معروفة لمحمد عبده. لكن شوف عيسى يعني أنا ما أقول لك هذا الكلام عشان يعني أني يعني أسبب لك إحراج أو شيء، لا ما كذا القصد، بس في شيء اسمه يعني حقوق مهنة أو حقوق ناس، فما يصير يعني أنك أنت ما تقول مثلا هذه القصيدة من قصائد الشاعر الفلاني أنا بسمعكم إياها بلقيها، لأن هي ما معروفة للمستمع. واضح قصدي؟ يعني شوف حتى الفنان مثلا لما يبغي يرسم لوحة يكون اللوحة هو مش فكرته، لكنه هو يعني مقتبسها من لوحة الفنان الفلاني، فيقول مثلا لوحة مقتبسة من اللوحة الأساسية للفنان الفلاني. هذه يسموها يعني يعني مصداقية في النهاية في أي عمل أنت تسوي، وحقوق ناس يعني يفترض أن احنا نحافظ عليها، ولا شو رأيك؟
1: والله كلامك زين العقل يا أم سعيد. اليوم حبينا نسمع الأستاذ عبد الله بالخير يانا بالخير. أنت حبيت يعني تبيت سمعي الأغاني الفرفشة بكون الناس في أجازة بعيد عن النكد يعني.
0: يلا نسمع أبشر.
1: وطبعا هذه الأغنية بهديها لك يا أم سعيد، وبهديها للمقيد الرائع عمار بن خالد البلوشي، وأيضا بهديها لشيخان بن حمد الحضرمي من قرية سيمة بولاية إزكي، ولكل من يعرف الشاعر أبو رزان عيسى الرواحي من ولاية سمايل. ومشكورة يا أم سعيد.
0: حياك الله يا عيسى، لا تقطعنا عاد.
1: لا لا لا موجودين.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: حياك. تفتحون الخطوط أنتوا عاد.
0: مفتوحة سبع خطوط ما شاء الله.
1: استودعك الله في حفظه ورعايته.
0: حياك الله. حياك
1: بقول لك صح أم سعيد. انتهز هذه الفرصة يعني أبارك لابني بسام بنجاحه بالصف الثالث وانتقل للصف الرابع، وبارك لكل من نجح متمنيا لهم التوفيق وللأمام للمستقبل وللشهادة العليا إن شاء الله.
0: إن شاء الله الله يفرحك فيهم يا عيسى.
1: أمين إن شاء الله. وعدنا ننتظر إن شاء الله الشهادة مع بنتك رماس إن شاء الله من الصف، يمكن الحمد لله أنها شاطرة هي الصف التاسع، وإن شاء الله بتروح الصف العاشر محتمل الشهايد الأسبوع القادم
0: إن شاء الله. إن شاء الله الله يبشرهم بالخير،
1: نفرحك فيها إن شاء الله الاتصال القادم من بنتك رماس نجحت إن شاء الله.
0: إن شاء الله من الناجحين دوم يا رب.
1: إن شاء الله. أحسنتي يوم سعيد.
0: حياك الله. جيب البارد بعدين
1: إن شاء الله ما يهمك.
0: أول يوزعوا بارد لا صناديق.
1: صحيح أول هيت والحين حفلات.
0: أي والله حياك الله.

0: معنا مشاركة أيضا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ندى، كيف الحال؟ كيف
0: تمام
1: صحة؟
0: كيفك أنت يا زيد؟
1: والله الحمد لله بخير. كيفكم أنتم؟ بخير
0: الله يسلمك ويعافيك. الحمد لله طيبين.
1: حبينا نطمن عليكم ونشارك، يعني كنا بصمة اليوم.
0: تسعدنا مشاركتك دايما يا زيد. طمني عليك، على أهل، كلكم طيبين إن شاء الله.
1: والله نحمد الله على كل شيء.
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله رب العالمين. تفضل يا
1: أنا
0: زيد.
1: اليوم بغيت أغنية الخميس البغدادي اللي هي حسن الخليقة، إذا موجودة في نظم، هي جلسة نظم عندكم.
0: موجودة طبعا
1: حسن الخليقة، يا ريت لو تسمعوني إياها.
0: أبشر
1: الأغاني الحلوة طبعا، وهديها إلى

0: طولنا عليك يا أخي جاسم الصالحي، كان طالب أغنية فريد الأطرش أنا وإنت لوحدنا نسمع.
1: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت أنا وإنت وبس.

انا وانت وبس، الهوى خدنا ومشينا، مشينا وبعدنا، نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا، ونعيش من الجمعة سبع ايام، زادنا وزودنا غرام في غرام، ونعيش من

اهلا وسهلا بالجميع، ونرحب بالمنضمين الجدد لمتابعتنا. نتمنى لكم ان شاء الله قضاء دائما اجمل الاوقات برفقة اذاعة الشباب. اللي تابعوا المونديال يمكن لاحظنا انه ما لاحظتوا وياي انه اغلب الاحذية فوشيا وردي، صح؟ اغلب يعني البراندات العالمية نزلت هذا اللون، يقولوا لعدة أسباب. يعني أنا طبعا ما في شيء يمر علي إلا لما أسوي له ريسيرش، ليش كله وردي، إيش السبب؟ يعني شوفوا، أحيانا يكون في ألوان في الطبيعة هي متوالفة مع بعض، مثلا لما احنا نروح الجبل الأخضر في موسم قطاف الورد، تشوفوا كيف الورد المحمدي بلون الوردي الجميل يكون باهي لما تكون خلفيته خضراء، فيكون يعني ملفت وواضح للرؤية، للتصوير جميل ملفت. فعشان كذا يعني هذه يعني درجتين من ألوان الطبيعة متوافقتين مع بعض، لأن هي موجودة أصلا في الطبيعة، اللون الوردي مع اللون الأخضر في التصوير عن بعد أيضا يبين. وقالوا أيضا من الأسباب أنه اللاعبين كانوا يعني يطلبوا هم ألوان فواقع، يبغوا ألوان فاقعة، لأنه هذه الألوان اكتشفوا أن هي تعطيهم جرأة أكثر، تعطيهم حماس، تعطيهم ثقة أكبر. فلو تذكروا زمان كان يمكن اللون البرتقالي أكثر مسيطر على يعني أحذيتهم، أو أحيانا الأصفر أو الأخضر النيوني، هذاك الفاقع اللي يبين من بعيد، لكن هذه السنة وردي. ليش أيضا الوردي في عام 2024 اللي يتنبؤوا بألوان الموضة؟ قالوا أنه في عام 2026 بتكون موضة الموضة الوردي، هذا تحديدا الوردي الفاتح الفاقع، مش الفوشيا، وردي لكنه يعني يبان عن بعد كذا، يعني ما أعرف كيف أوصف لكم، بس أنتم ملاحظين أظن في أحذيتهم. فعشان كذا الشركات هي تستبق يعني أيضا هذه الأمور وتبتدي في التصنيع، بس لكنه حلو وأنيق وشوية فيه ألوان كذا تتحرك في أرضية الملعب بدل الأسود فقط. فهذه كانت يعني يمكن تكون جزء، وربما تكون في أسباب أخرى، لكن يمكن البعض قال الفيفا هي اللي قالت لازم تلبسوا الأحذية الوردية، لكن ما له دخل أظن بالموضوع. يعني في الريسيرش اللي سويته ما أعطاني سبب أنه الفيفا هي اللي قررت، وبعدين إذا الفيفا قررت لازم يكون عندي خبر أنا، صح ولا لا؟ تعرفون أنا من المرشحين الحين حالياً. 2-4-6-9-8-1-5-1 رسائلكم على 7-2-4-4-2009. نقرأ شيء من الأخبار الفنية إلى أن تجينا بعض المكالمات أيضاً. في الأغنية للفنان كاظم الساهر نزل تقريبا هو أغنيتين أو أكثر أو مجموعة من الأغاني المفردة، حصدت ملايين المشاهدات والاستماعات. أغنية إلا أجيبك هي تعتبر من أحدث أغاني لاقت تفاعل كبير من الجمهور. طرح أغنية ثانية اسمها متى

أيضا عمل مميز. عملوا لقاء مع، ما أدري إذا تابعته ولا لا، هو عبارة عن بودكاست مع الإعلامي أنس أبو خش، اسمه وثيقة إنسانية. تفاعل يعني لاقى اللقاء تفاعل جدا واسع، وصف الجمهور اللقاء بأنه بالفعل هو وثيقة إنسانية مؤثرة تكشف عن جوانب شخصية ونفسية لم تعرض من قبل. تطرق كاظم الساهر، اللي ما شاف اللقاء نتمنى يشوفه على اليوتيوب موجود، يعني تكلم عن نشأة الصعبة، يعني فيما يتعلق بطفولته، نشأ في بيئة فقيرة، اضطر للعمل في سن العاشرة. روى أيضا قصة إنقاذ والدته من لوالده من الإعدام، حديثا مؤثر أيضا عن رحيل طليقته وأولاده وكيف أثر عليه. علاقته بالفنانة فيروز أيضا استعاد بعض الذكريات من لقاءه بفيروز وموقفه من الشهرة والزواج، ويعني اللقاء جميل مؤثر بالفعل، ويعني يستاهل أن الجمهور سموه وثيقة إنسانية. الأغنيتين من كلماته وألحانه وغناء، نشوف عمار إيش بيختار لنا.

0: جميلة الأغنية واللحن حتى حلو، ورجع كاظم للساحة. هو يختفي فترة يشوف إيش المنزلين إيش الجديد، بعدين ينزل برؤيته هو بثقله أيضا الفني. عودة للاتصالات، نذكركم بالأرقام 24-698-1551، رسائلكم على 72-44-2009. اتصال. ألو،
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو قيصر، أهلا
1: كيف
0: وسهلا.
1: حالك؟ مساء طيبة.
0: الله يسلمك ويعافيك. وين هالغيبة؟ إن شاء الله تكون بخير.
1: الحمد لله بنعمة صحة، ما في غيبة، كل يوم عندكم إن شاء الله. يوم هذا أنتم قدامه.
0: حياك الله أبو قيصر، أهلا وسهلا.
1: أتابعك معنا من يوم قبل الساعة 5. كيف حالك؟
0: الله لا يحرمنا من متابعتك. طمني
1: الله
0: عليك، على أم قيصر، الأولاد، الأحفاد.
1: كل منهم صحة العافية،
0: دوم يا رب.
1: وأولادكم وزملائكم بخير
0: إن شاء الله، يكونوا
1: من
0: كلهم بخير.
1: المخرجين سألنهم كلهم
0: إن شاء الله يكونوا طيبين. حياك الله أبو قيصر،
1: كيف حالهم؟
0: كيفكم مع القيض؟
1: الحمد لله بالسنة الجديدة، مهنيت بالسنة الجديدة إن شاء الله.
0: الله يهنيك ويسعدك يا رب،
1: وإن شاء الله يكون سنة جديدة على خير وصحة والعافية والمحبة والمودة ما بين الناس، والأمن والأمان إن شاء الله، وقائدنا المعظم حفظه الله ويدوم إن شاء الله علينا وعلى جميع المسلمين.
0: دوام لله، الله يطول بعمره إن شاء الله. حياك الله أبو قيصر.
1: الحب نسلم عليهم، هو أخبارك عنهم
0: يسألوا عنك ولا المستمعين ولا والله؟

0: يسألوا عنك أقول.
1: هلا صار لو أنا صار أنا في قلبي ما يخوضه ويحب أسلم عليهم كل يوم.
0: هم يحبوك وايد بقيس، صار كلنا نحبك.
1: بدر على الفقيرة ومرحف وكل من صار عنهم من هناك.
0: لأنك طيب يا بقيس، صار كل حد يحبك.
1: الحمد لله حب جميع إن شاء الله.
0: الله يسلمك
1: على
0: ويعافيك
1: فرح وسرور إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله.
1: هو أخبار كان قبل الأخبار ولا
0: كنا نتكلم عن الألوان كيف أنها تتوالف مع بعض، لما يكون لون الوردي ومع الأخضر كيف يطلع حلو اللون.
1: لأنه طيب يطلع.
0: صح.
1: الأخضر وهذا الأطفال.
0: أنت أي لون تحبه قيصر؟ لونك المفضل إيش؟
1: أنا في هذا حبي في الإسلام الأبيض.
0: تحب الأبيض. لون السلام.
1: سلام.
0: أيوة.
1: أي نعم هذا هو. إن شاء الله نسمع الأصوات الأصدقاء إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. حياك الله أبو قيصر.
1: حياك على المخرج وكلكم منك.
0: الله يحفظك ويسلمك.
1: في حفظ الله.
0: حياك الله حياك الله. 2-4-6-9-8-1-5-1 في طلب كان لسالم بن علي، نسمع ونرد.

عودة لكم ويا الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج مستمعينا. من الأغاني الجديدة أيضا أغنية اسمها اكتمال قمر القمر. إيش هذه اكتمال؟ أنا ليش كاتبة اسمها؟ ليش أنا كاتبة اكتمال؟ الألبوم الجديد وصل محطته الأخيرة للي يحبوا الفنان رامي صبري بعد ما طرح جزء منه وحقق تفاعل ملحوظ على شبكات التواصل. الألبوم اسمه قمر، متاح بالكامل للجمهور بعد أن أطلق جميع أغنياته عبر المنصات الموسيقية. خلونا نسمعها ونرجع.

مكتوب اكتمال الأمر، يعني الألبوم اكتمل 13 أغنية وأيضا تنوعت أنماط الموسيقى فيها. من الأخبار الفنية أيضا خبر عن الفنان وائل كفوري اللي تزامن طرح الأغنية مع استعداداته لسلسلة حفلات ومشاركات جماهيرية خلال موسم الصيف بعد مرحلة شهدت نجاح كبير لأغنية شو مشتاق لي على المنصات الرقمية. طرح أغنيته الجديدة سارق لي عمري أيضا لاقت صدى جدا كبير. الأغنية من كلمات سليم أبو جودة ووضع ألحانها طارق أبو جودة. نسمع

احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى انكم قضيتوا معنا وقت جميل وممتع. ارجع والقاكم ان شاء الله يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع القادم، اما الاحد والاثنين يتولى اعداد وتقديم البرنامج الزميل عدنان الميمني. اغنية الاسبوع اخترنا لكم اغنية سواح، هي واحدة من اشهر الروائع الغنائية للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، اللي صدرت لاول مرة عام 1966. تعبر الأغنية عن مشاعر الغربة، الحيرة والشوق المتناهي. الأغنية من كلمات الشاعر محمد حمزة، هذه كانت أول تعاون رسمي يجمع بالعندليب، وفتحت الباب لسلسلة نجاحات أخرى مثل قنا الهوى وموعود. أما الألحان فقام بصياغة هذا اللحن الجميل الموسيقار بليغ حمدي، يعني وضع لها لحن حتى عبقري يجمع بين الإيقاع الخفيف السريع والعمق الشجني الشديد، اللي اعتمد على اللحن على تكرار لافت ومؤثر للمذهب الأساسي السواح. خلونا نسمع ونستمتع بهذه الأغنية الجميلة ونترككم بحفظ الله ورعايته. شكرا على تفاعلكم الجميل، شكرا على الكلام الجميل اللي تكتبوه، وأنا أستحي حتى أقرأ في حق التقديم وفي حق الإخراج بشكل عام، فشكرا جزيلا على محبتكم، والله يجمعنا بالود دائما. تقبلوا تحياتي، أخذكم ندى بنت عبد الله البلوشي، والمخرج اللي يتمنى لكم مساء سعيد عمار البلوشي، فمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا الكامبيون.

0: شيل يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: الان اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
1: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

أحسدها أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة سيل.
0: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال
0: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
3: تم طال عمرك تم بس شوف انا ترى مهايب
4: والله تامين ذاك اليوم.
3: لا حقيقي ترى يعني ما امزح
5: ما يتمسخر ترى حقيقي انه مهايب
3: هذا ما فيها مزح. ومرات تسديدات يضحك يا اخي ومرات تسديدات طويله المدى بعد هي
5: الجول ما يشوفه ترى.
6: تحزم وادخل به الى اي مواجهه، انزل به الى اي ارض، ادخل به الى اي لقاء والى اي معركه. هو الرجل الذي دائما ما يكون حاضر، والرجل الذي دائما ما يكون في المواجهه، والرجل الذي يقدم موسما مميزا جدا.
7: كل اكسل الفوارس يخبروك بهمتي ومواقفي في الحرب حين اعطاها، فازيدها من نار حربي شعله واثيرها حين تدور رحاها، واكون اول طارب بمهند يفرق جماجم لا يريد سواها، والخيل تعلم والفوارس أنني.

0: يعني سؤال ليش تجيبوا لي أكل يعني؟
1: مضبطنك أنا.
0: جيبوا لي شاي وأكل وما
1: إيش؟ عشان ما تفكر في شيء.
0: لا لا الحين المشكلة ما التوقيت مختبص كل المباريات
1: عشان ما تخلف خاطرك لما يتصل فينا أبو منصور وفي العزبة
0: يا أخي والله أبو منصور
1: ومرة مشوي ومرة ما ومشاكيك
0: اسمي طايح فينا طيحة
1: فنحن نسوي لك تصبورة
0: لكن هو بعد دار راسه من توقيت أبو منصور
1: دار راسه مسكين
0: اي والله
1: مباراة سعودي كان ما عنده خبر
0: يقول لك ما عنده خبر بشيء بدينا ترى
1: نحن بدينا
0: ايه
1: حياكم الله مستمعينا الكرام.

0: 10 بنكون معكم إن شاء الله ونسمع لآرائكم. والحين اللي حاب يشوف مباراة من بدري جنوب أفريقيا وتشيك بدأت المباراة من 4 دقائق الآن والصفر صفر، يعني الفريقين خسرانين المباراة الأولى، فاليوم ضروري إنه واحد يفوز. نبغى نشوف مباراة حلوة، يلا شدوا حيلكم.
1: وحتى
0: ما نريد صفر صفر، لا ما أصلا ما في صفر صفر كأس
1: العالم. أعتقد يمكن مباراتين
0: مباراة إسبانيا والرأس الأخضر،
1: الرأس الأخضر
0: من بعد ما في.
1: هذا أعتقد مباراة واحدة، بس مباراة واحدة اللي انتهت سلبية. أما الباقي كلها
0: أهداف. حلو، هي بطولة هجومية.
1: بطولة هجومية.
0: كنت تحسب الأهداف أنت ومحمد كم؟
1: 74 هدف حتى الآن.
0: 74.
1: هو كان يسألني يقول لي لنهاية البطولة كم؟ قلت لنا نحن تو في الجولة الأولى و74 هدف. بس لكن يمكن الأدوار الإقصائية طبعاً. راح نشهد اقل تسجيل عدد من نعم. من الاهداف.
0: نعم. وش جايبين لي اكل
1: هذا اليوم؟ ضبطينك
0: اشياء حلوه. زين، ممنوع في الاستوديو.
1: زين، عرفت
0: محمد شمالي وحسين العمير وصح
1: بعد يجي
0: لا بدون ما حد يعرف
1: هذا اللي يجيب له هذا
0: يا والله
1: هذا جزاته.
0: لا لا لا ما في شيء، الامور طيبه يعني.
1: ما حد يبغى يجيب له شيء
0: في هذا استراحه الخارجيه.
1: في الاستراحه
0: ايوه والله. بنجلس نشوف يعني لين بعدين. يلا ما مشكله،
1: صبر لين نخلص النشره.
0: يلا
1: اذا هذه تحياتنا صادق اللواتي حسين العميري ومحمد الشملي مونديال 2026.
2: يا سلام. ايوه تطلع لك الروح كذاك وتجلس.
3: يا سلام.
2: الامور طيبه، مني عندك كوس ومني عندك العزوه وعندك الشعب كله متولي.
3: كوس
2: ايوه برات.
3: برات كوس خلاص يبدا من ظفار على الشمال يعني.
2: ايوه بس تجلس وشرب شاي وتابع وتشوف وتجلس.
3: يهديك ابو منصور، انت تحمسنا يا اخي.

0: لا هو هولندا فريقهم محترم لكن يعني لو ما بيوصل.
1: لكن قلت ما يوصل لأخوي
2: ما يوصل بعيد.
0: نحن من خير كلنا بقى يوصل اسمه الحوض بس.
3: حد هناك يعني.
1: عبارة طوار أنت.
0: نفسك ميت لما تنهزم هولندا.
3: أتسوى عمره ميت. أنت مرة من غيره.
0: أيوة
1: يعني هولندا يقول لك ما تستاهل ياسر
0: ولو فازت هولندا مبارك لك احنا طاير احنا عندنا روح
3: ايه مبارك
0: لك
3: لا ما ابغى انك تبارك بالبر انا ابغى اكل بجدان هفنك هولندا بس
1: يا اظن
2: ما كذا عبد الرحيم
1: اظن بيستو ويرز عبد الرحيم اذا خسرت هولندا ويرز عبد الرحيم ويرز عبد الرحيم
3: ادور البجلي اذا انا اسمك
0: بتخلف بالاذاعه بتخلف

0: والبداية مع آخر أخبار مونديال 2026، لكن قبل ذلك
1: قلنا لك ماشي مباراة سلبية،
0: وهذا
1: هذا هدف تشيك طبعا الأول، والتشيك طبعا تقدموا على كوريا في المباراة الأولى، لكن كوريا كانت صراحة أفضل بكثير اليوم. جنوب أفريقيا نفس المستوى اللي شايف يمكن في المباراة الأولى للآن يعني.
0: نعم،
1: وتفضل يا أستاذ صادق
0: إذا نروح لآخر الأخبار
1: إن شاء الله.

0: البرتغال تستهل رحلتها نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها بتعادل مخيب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في هيوستن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعات 11، حيث نجح منتخب الكونغو الديمقراطية وفي أول ظهور له في النهائيات العالمية منذ 52 عاما في انتزاع نقطة تاريخية عبر رأسية ذهبية من نجمها يوان ويسا، محطمة كل الترشيحات الكاسحة التي مالت نحو فرقة كريستيانو رونالدو.
1: سلام يوان ويسا بالراس في القائمة الثانية في الزاوية اليمنى. ارقص يا ويسا، ارقص واطرح يا ويسا، هدف التعديل. اتذكرت وقلت لكم منذ شوية هل يفعلها منتخب الكونغوري وعدل النتيجة؟ فعلها وعدل بالراس في القائمة الثانية، التقى يوان ويسا سجل هدفه العاشر في مشواره.
2: منتخب إنجلترا يفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 12 في أجمل مباريات النسخة الحالية من كأس العالم حتى الآن. وقدم المنتخب الإنجليزي أداء هجوميا قويا مستفيدا من تألق قائده هاري كين الذي سجل ثنائية، إلى جانب الحضور المؤثر للنجم جولد بلينغهام. في المقابل أظهر المنتخب الكرواتي شخصية قوية ونجح في العودة إلى أجواء اللقاء أكثر من مرة، لكنه لم يتمكن من مجاراة الفعالية الهجومية الساحقة للمنتخب الإنجليزي.
1: هذه كرة للأمام، الله، ومن غيره هو هاري كين. هاري كين كل الأفراح للإنجليز تبدأ من هاري كين الذي يرتقي لترتقي إنجلترا، يرتقي لترتقي إنجلترا، ويسجل. جاء من بعيد ليعيدهم للمقدمة.

0: كما حقق منتخب غانا بقيادة مدربه كارلوس كيروش فوزا ثمينا على نظيره بنما بهدف وحيد جاء في الوقت القاتل فجر اليوم. وسجل منتخب البلاك ستارز هدف المباراة الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق انطلاقة مثالية في مستهل مشواره، بينما قدم منتخب بنما أداء دفاعيا منظما ونجح في الصمود أمام المحاولات الغانية طوال فترات اللقاء قبل أن يستقبل هدفا قاتلا حرمه من الخروج بنقطة تاريخية ثمينة.
1: أنطوان سيمينيو ينقل كرة في الأمام، انطلاقة سريعة تأتي الآن من جانب منتخب غانا. أسانتي جول ليرينيكي، يصنع أسانتي ويسجل ليرينيكي ليحمل أماني وأمال البلاك ستار في كأس العالم. الهدف الأول يأتي الآن في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. يرينيكي يسجل أول أهداف غانا في كأس العالم. يرينيكي بعد عمل رائع من جانب أنطوان سيمينيو، هاتو خد في منتهى الروعة طلب الكرة.
2: كولومبيا تهزم أوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم بنتيجة 3-1 صباح اليوم بفضل أداء ملهم لويس دياس على ملعب أستيكا ضمن منافسات المجموعة 11. ورغم أن أوزبكستان قدمت أداء بطوليا إلا أنها خضعت أخيرا لرغبة الكولومبيين في مباراة وصلت ذروة إثارتها في الدقائق الأخيرة، وتصدرت كولومبيا التي غابت عن نهائيات 2022 المجموعة بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية في وقت سابق.
3: بويرتا التسديد والثاني دياز، لويس دياز فقط 5 دقائق بعد دفع تعادل، 5 دقائق بعد دفع تعادل لويس دياز يعيد الأسبقية لكولومبيا. 65 دقيقة كولومبيا تستعيد الأسبقية بهدف لويس دياز مهاجم البايرن.

0: الصحافة البرتغالية تشن هجوما على منتخبها الذي تعثر بتعادل مخيب أمام الكونغو الديمقراطية. وعبرت صحيفة إي بولا عن غضبها بعنوان قالت فيه: البرتغال تتجه نحو الهاوية. وذكرت أن المخضرم كريستيانو رونالدو أصبح بحد ذاته مشكلة ووضعت صورته على الغلاف. عنونت صحيفة بوبليكو صفحتها الأولى بعنوان: نتيجة سيئة، أداء مروع، البرتغال تبقى رهينة إيمانها برونالدو. فيما خرجت صحيفة ريكورد بعنوان بالخط العريض قالت فيه: أداء بائس.
1: فيتينيا على الجهة اليسرى من هنالك يلعب لبيدرو نيتو، التوزيع الرأسي، جول نافاس، جول يفتح مجال التسجيل للبرتغال. أول أهداف البرتغال عن طريق جول نافاس بالرأس حتى بالزاوية اليسرى لمرمى الحارس الباسي، 1-0 للبرتغال. بداية ولا أروع في الدقيقة السادسة يسجل رابع أهداف جول نافاس مع منتخب البرتغال بشكل رائع جدا. نعم 1-0.
2: المهاجم الإيفواري إيلي واهي يغيب عن مباراة منتخب بلاده السبت مع نظيره الألماني لعدم حصوله على تأشيرة دخول إلى كندا. وذكرت عدة وسائل إعلام أوروبية اليوم بأن المهاجم الإيفواري مشتبه بتورطه في المراهنة على تلقي بطاقة صفراء خلال مباراة في الدوري الفرنسي مع نادي نيس. غير أن الاتحاد الإيفواري لم يربط بين رفض كندا منحه التأشيرة وهذه القضية، قائلا: حتى الآن لم يتم إبلاغ الاتحاد رسميا بأي إجراء قضائي أو إداري يتعلق به.
3: إبعاد المساحة، يلعب حلو عماد ديالو، مش ممكن البديل عماد ديالو، لاعب المان يونايتد الشياطين الحمر اللي بيأتي هنا، لاعب الشياطين الحمر، لاعب المان يونايتد، لاعب كوت ديفوار النهاردة في الدقيقة 90، هدف قاتل قاتل قاتل. قلت لحضراتكم هل الإكوادور تندم على ضياع فرص الشوط الأول؟ ويأتي

0: وفي المباراة التي انطلقت قبل 18 دقيقة من الآن، منتخبا التشيك وجنوب أفريقيا يسعيان لإثبات جدارتهما في إمكانية التأهل للدور الثاني، حيث يلتقيان في مباراة حاسمة في انطلاق منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى على ملعب أتلانتا. ورغم أن البطولة تبدو وكأنها في أولى خطواتها، لكن منتخب التشيك يدرك تماما أن الهزيمة الليلة إلى جانب تجنب المكسيك الهزيمة أمام كوريا الجنوبية ستنهي مشواره مبكرا. في المقابل يدرك منتخب جنوب أفريقيا أن مصيره في البطولة على المحك، إذ يكفي أن يخسر أمام التشيك أو أن يتجنب منتخب كوريا الجنوبية الهزيمة أمام المكسيك ليقصيه من البطولة.
1: حارس البديل كمان النهارده موجود، الحارس ستاليك، يعني من الحراس برضو اللي كانوا ظهروا في فترات مع المنتخب التشيكي. 19 دقيقة، واحد لا شيء، أحسن منتخب جنوب إفريقيا في 7-8 دقائق اللي طبعا بدأ يظهر فيهم ويروح على

المرمى وخد ركنيه وشفنا كره العرضيه اتعملت.

0: في المجموعة الثانية التي تشهد صراعا قويا يلتقي منتخب سويسرا مع البوسنة والهرسك على ملعب لوس أنجلوس. ورغم البداية غير المثالية فإن سويسرا تبقى من أبرز المرشحين للمنافسة على صدارة المجموعة، في حين يسعى المنتخب البوسني للمحافظة على سلسلة نتائجه الإيجابية الأخيرة، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 9 مباريات محققا 4 انتصارات و5 تعادلات.
1: والخبر السعيد نعم يأتي، البوسنة تسجل، فقد حانت لحظة التنانين، فقد حانت لحظة البوسنيين، فقد حانت لحظة كتابة جزء من التاريخ للبوسنة هنا في كندا. هدف أول في لحظة كنت أتساءل هل يسجل الهدف الأول، فإذا بالهدف الأول يسجل التنانين.
2: وفي المجموعة ذاتها تتجه أنظار الجماهير العربية فجر يوم غد الجمعة صوب استاد بي سي بالاس الذي سيكون مسرحا لمواجهة كروية مرتقبة تجمع بين المنتخب القطري ونظيره الكندي. وحقق العنابي إنجازا مهما في الجولة الأولى بعدما حصد أول نقطة له في تاريخه بالمونديال، وجاء هذا التعادل رغم الضغوط الهجومية الكبيرة التي تعرض لها خلال المباراة، حيث واجه 26 تسديدة على مرماه، وهو رقم مرتفع يعكس حجم المعاناة الدفاعية التي عاشها الفريق. في المقابل دخل المنتخب الكندي أو يدخل هذه المواجهة مدعوما بأرقام وإحصاءات مميزة فوق أراضيه، وتحديدا في مدينة فانكوفر التي تحولت إلى إحدى نقاط قوته وعناصر تفوقه خلال السنوات الأخيرة.
1: تقدم أكرم في المحاولة، لمسة في اليسار، همام عرضية، راسية، الله الله الله الله، والله صارت، والله صارت، دون اسمك في التاريخ يا خوخي، دون
0: في غوادالاخارا تلتقي المكسيك مع كوريا الجنوبية صباح يوم غد الجمعة في مباراة حسم التأهل للدور الثاني بعد فوزهما في الجولة الافتتاحية على جنوب أفريقيا وتشيكيا تواليا. وشهدت الاستعدادات حدثا جدليا بعد رصد طائرة مسيرة مجهولة فوق ملعب تدريب كوريا الجنوبية الثلاثاء، قبل أن يقوم خبير مكسيكي عسكري مختص بمكافحة المسيرات متمركز في معسكر التدريب بإسقاطها عبر بث إشارات لاسلكية في حادث وصفه مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو بأنه مؤسف.
2: والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يسخر من بداية منتخب بلاده في المونديال، مقترحا مازحا التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد تعادل البرازيل مع المغرب في الجولة الأولى. ورغم تعثر البرازيل بالتعادل شدد الرئيس البرازيلي على أن النتيجة لا تستدعي القلق أو المبالغة في ردود الفعل، معتبرا أن المنتخب المغربي يمثل أقوى منافسي المجموعة، مبديا تفاؤله بقدرة منتخب بلاده على استعادة مستواه خلال البطولة، ومشيرا إلى أن الانتقادات التي تواجه البرازيل في بعض الأحيان تكون مؤشرا إيجابيا.
1: هنا محاولة التسديد عادت إلى فينيسيوس، يدخل إلى منطقة الجزاء، فينيسيوس يسجل، فينيسيوس يعدل النتيجة، قلت احذروا فينيسيوس، احذروا تحركات فينيسيوس، خذوا بالكم من فينيسيوس.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: كل ما نكلمه قالوا مشعل.
4: لا لا لا قلايص موجودة.
3: قلايص ها؟ اي والله القلايص هذه كل عام.
5: هذا تبددهم تبيها.
4: لا انا اقول لك
3: لا لا خلاص هدي اعصابك الامور طيبة ان شاء الله.
4: لا يجيب لك اياهم الا لا يجيب لك اياهم قلايص كلهم قلايص ويجيب لك اياهم
3: قلايص. لا لا هدي هدي. خبرتك متعود على القلص اذا غرزت ولا شيء اتصل مشعل.
4: قلايص. اوه طواحين ولات ما اعرف من السمها
3: سامبا
4: والسامبا
3: والمكاين
4: والمكاين
3: والديوك
4: على هم حرصهم على بعد نحن ما سحبناها باور ما سحبناها بعد
3: اي بعدكم
4: وبعدنا ما نزغنا شراع وما نزغنا اي حاجه
3: نزاغ هي نعم
4: اذا نزغنا شراع وسحبنا باور ونزغنا شراع
3: بس خلاص
5: تيد بعدك تيد
3: الحكي واقف عاد
4: خلاص ايوه الحين خلينا انتوا خلونا بس انتوا بس تشوفوا تمتعوا فلا المباراة الأولى روحت الثاني والثالثة تمتعوا بس تشوفوا وتشوفوا ذي صغيرون ذي تشوفوا ذي صغيرون هذا اللي عمره 36 سنة
3: نشكر على المتابعة يا سيد جزاك الله خير نقول جبت هالهجة الصوراوية ايش رأيك انت
5: هي مرة ما شاء الله عليك
3: كمين كلمة يعني
5: أنا حسبتك من هلا
3: هي حلوة لا وهذه لكن لا مش على
5: ايش قال بعد شيء ما كلمه قال
3: تصوخوا بعد واحده ما
5: حسيتك من العيجه
3: اي تعال
5: ولا او تعال معي بعد
3: لكن طبعا
5: ابو علي خلي بطنك بطيخه وش
6: صيفي صيفي ايه سالفتهم اليوم يا اخي
5: شكلهم كذا مسمعوك
6: ممنوع لكن في السعودية يا جماعة لا أحد
5: يستسأل مع لكن ماكر
6: لحظة يا
5: كم النتيجة خلينا نسمع شو المباراة

شوف بقى مين اللي بتقدم، شفت مين اللي بتقدم؟ هولش، هولش رقم 3. ادي اللاعب امامنا ادم روديك عملاق 188 سنتي، واللي مكمل ده يعني من الثلاثي اللي في قلب الدفاع. 33 سنة هو هولش اللي النهارده اشترك في مباراة اليون مكان اللاعب هالوبيك اللي النهارده ضمن الاسماء اللي استبعدت من التشكيله الاساسيه، ومعاه بروفود يعني اكتر من اسم الحقيقه استبعدوا من التشكيله الاساسيه. خمسه استبعدوا من التشكيله الاساسيه لمنتخب تشيكيا. ممكن خلاص يغيب عن المباراه القادمه، خلاص انتهى.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. بالعافيه ابو علي.
1: الله يعافيك يا اخي، حياك الله. ليش تضحك انت؟ صح محمد الشمالي كان يقول مباراه يعني سجل ميسي 3 ومبابي 2، وامس من الصبح يقول رونالدو بيسجل كم؟
0: 3.
1: كم قلت؟ 3.
0: هاي 3 هو حتى تسديده ما سدد،
1: ما بين هو الرجال هذا.
2: تحولات سريعه وميسي عيد،
0: ميسي عيد كسر كم رقم؟
2: هي ضربه واحده يعني،
0: ضربه واحده
2: وعادل رقم كلوزي
0: 16 هدف.
3: وصلت الى ليو، ليو يحاول فيها، ليو يتقدم، ليو راح، ليو عند الكره ما زال. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
2: يعني كذلك مبابي لا ننسى ايضا انه في المباراه اللي قبلها
0: سجل هدفين، بس الهاتريك سجله ميسي،
2: هاتريك سجله ميسي، وما زال السباق بين الاثنين. احنا قلنا انه بيكسر رقم كلوزا في هذه البطوله، وفعلا
0: يعني بحكم عدد المباريات الكبيرة اليوم موجودة.
2: نعم تساوى مع ميسي بانتظار المزيد من الأهداف. مبابي،
4: أدريان رابيو، كيليان مبابي يعاد.
2: دون، لكن بانتظار دون وبانتظار المزيد من الأهداف.
3: كريستيانو يتقدم

0: شوف، لأن مع أن البرتغال كان أكبر نسبة استحواذ في البطولة في مباراة الكونغو 75% مقابل 25 للكونغو، لكن تخيل أنه تسديدات الكونغو أكثر، 8 تسديدات مقابل 7 لكريستيانو ورفاقه. ولكن أيضا
1: تشوف من رفاق كريستيانو اللي معه، من النجوم اللي معه،
0: فيتينيا، برونو فرنانديز، مندي، أسماء كلها أسماء يعني،
1: لكن ما فعالية
0: مثل ما ذكرنا نحن. يمكن من كان كلمنا سمير أعتقد اليوسفي، كنا نتكلم عن منتخب بلجيكا مع مارتينيز، كان أفضل الأسماء الموجودة كانت معه في اللي يسموه منتخب الأحلام لبلجيكا يعني. فمع وصل نصف النهائي صح؟
1: أيوة منتصر. يقول رونالدو مخرب عليهم.
0: طيب يقول لك 724 تمريرة صحيحة، أكبر عدد من التمريرات في هذه البطولة الآن منتخب البرتغال، لكن طبعا بدون فائدة. وأقل عدد من التمريرات في البطولة الآن منتخب الكونغو ب 195 تمريرة فقط، يعني حتى ما وصل 200. لكن حتى في الصراعات يتفوق،
1: وحقق بذلك نتيجة إيجابية.
0: نعم.
1: وتاريخية طبعا.
0: نعم بالضبط.
1: معنا عمر.
2: السلام عليكم.
1: سلام، حياك الله عمر.
2: يونس كيف حالك؟ اخبارك؟ اخبارك طيب؟
1: حياك عمر.
0: من هو؟ من
2: يونس فهدي؟
1: يونس فهدي.
0: يونس فهدي كيف حالك؟
2: لا لا
0: يا يونس فهدي ما معنا، ما وجود، نسلم عليه بعد. نحن
2: اخباركم طيبين حسين،
0: حياك الله. الحمد لله. من معنى؟
1: عمر. عمر
0: المانيا. عمر حياك عمر.
2: كيف المانيا خلاص فوقها؟
0: لا بعدها فازت يعني على كوروساو 7. ونشوف 7. تذكرك بشيء؟
2: 7 لا ما اذكر، ما اذكر.
0: زي 7-1 تذكر شيء؟
2: لا والله ما اذكر.
0: زي 8-1 8-2 تذكر شيء؟
2: ايوه. ان شاء الله ان شاء الله هم بيشيلوا. انا اشوفه في
0: المانيا
2: هو الفرق يعني المسيطره لكاس العالم هذه السنه.
1: اي بعد مباراه واحده مع كوروساو
2: بس مشكله يعني، لكن هم انا اشوف اللي تابعهم هم اللي بيسيطروا ان شاء الله.
0: كيف شفت انجلترا يعني؟
2: انجلترا لا تعال انجلترا بدك تسود
1: ما لا تسود.
2: بس المانيا ان شاء الله.
0: شو تتوقع اليوم؟ اليوم قطر وكندا، شو تتوقع اليوم؟
2: كندا غطر وملك زود، تعبان غطر. كندا بعد
0: لندن يعني مستواهم جيد جدا. نعم يعني ترشح ألمانيا للبطولة يعني.
2: أيوة أنا ترشح ألمانيا بلاد كأس العالم.
0: جميل جميل جميل، مشكور يا عمر.
2: تفضل سلمت لنا خاطرنا كلهم مقصرين.
0: الله يخليك، جزاك الله خير، أحسنت.
1: على 2-4-6-9-8-1-5-1 نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم الحديث طبعا بعد ختام الجولة الأولى من المجموعة 12. رأيكم في المنتخبات، من أفضل منتخب شفتوه وتابعتوه، المنتخب اللي تحسوا أنه هو الأقرب أنه للبطولة أو ممكن أنه ينافس على البطولة، لاعب معين لفت انتباهكم، لاعب خيب آمالكم وما ظهر بالمستوى اللي كنتوا تتوقعوه. رأيكم طبعا بمباريات المنتخبات العربية، 4 منتخبات طبعا حققت نتيجة التعادل و4 منتخبات خسرت. بكرة الظهور الثاني للمنتخب القطري أمام مستضيف البطولة المنتخب الكندي، والآمال أكيد للمنتخبات العربية لتحقيق أول انتصار، وبالتالي يعني تعزيز وصولهم إلى الدور القادم. دور القادم طبعا هو دور خروج المغلوب. مساء الخير.
3: نور والسرور يا العميري.
0: يا هلا والله، حياك الله.
1: حياك يا هلا.
3: حالك طيب؟
0: الحمد لله طيب، الله يسلمك، اهلا فيك.
3: عسلكم بخير.
0: نحن بخير، دامك بخير. من معنا؟
3: معك هلال الشبلي.
0: والنعم ما نسمع صوتك الا في كاس العالم مثل هلال العيد.
3: وش يا ما تبوا لا ترى عاد روحنا بنسوي لكم
0: عفا نبغاك طال عمرك
1: ونسال عنكم.
0: اذاعتك في كل برامجها طال عمرك.
3: تسلم يا اخوي.
1: هاي مره كفيت وفيت.
0: نعم طال عمرك، لكن انت رياضي كأنك شوية أكثر ميل على الرياضة.
3: الحمد لله.
0: طمنا عليك.
3: الحمد لله والله الأجواء معنا وحدك تعرفها، ما أظن أقول لك في صحار معنا.
0: هي ما يحتاج. حلوة يعني حلوة.
3: نار تخلي تكرم طوبة يبرد وعقلة بيضة كذا، أظن بتنضج.
0: يا الله يعين. الطف يا لطيف.
1: روح صوب البحر شوية. صوب يعني البحر هناك تمشي صوب الكورنيش.
0: يعني ما مال كورة عبارة
3: من
0: هي الأجواء الأجواء أجواء صحار.
3: لا لا ما الكورة لأن رطوبة كثير يعني تكون على على على الشاطئ يعني ما المشي ممكن تمشريها ولكن تلعب رطوبة كثير تحتاج تشرب ماء كثير يعني.
0: نعم يعني قصد صادق روح يعني استمتع بنسيم البحر.
3: يا سلام يا عيني يا صادق يا عيني.
0: هي هي عاد هو هناك
1: وهي فرصة أنك بعد إذا هذا شوية ها عشان تنزل إذا باغي تنزل شوية وزن.
0: لا هو ترى وزنه حلو.
3: لا والله ما ظني بان شوية كمية.
0: آه يبالي كمين كيلو شوية لكن للحين مع المباريات اللي في الليل بعد يستوي الجوع في الليل شوية ها الواحد يبغى
1: عشان تحرق بعدين
3: عشان اللي يبالها بعد ساعة متعين نرقد يا أخوي حسين الساعة 11 والنفس الساعة 2 ما عارفين الجدول
0: كلها صعوبة كلها كلها صعوبة
1: بتهرفس يقول لك
3: كلها صعوبة والله صعوبة يعني انت بالليل يعني جدول المباريات يعني صعوبة.
0: تابعت شيء تابعت شيء من المباريات؟
3: ايه ليش ما تابع؟
0: لا يعني على اقصد لي كذا الساعة 2 ابو الساعة 2 والساعة 5 وهذه
3: لا 2 ما جازفت ما اعرف
0: حتى البرازيل المغرب ما شفتها
3: ما شفتها يعني عذاب متى بتنهض بتواصل حصلات الفجر يعني صعوبة شوية تحصل
0: هي تلعوز يومك كله
3: تلعوز يومك في النهار انت مشكلة يعني مت ما ظن تنهض
0: ايوه صحيح
3: يا هلا بخوي حسين كيف الفواله قال الفواله معكم واحنا قريبكم ترى
0: عفا عليك تفضل طال عمرك تفضل
1: كل شيء موجود
0: ما اعرف يوم ما اعرف يوم فايز الارجنتين يوم البرتغال ما فازت ما انا المهم اني جيت وحصلتهم كلهم يجون من حد شال ماي حد شال
1: جاب قهوه
0: جح حد شال
3: الفرحه
0: ايوه ما اعرف يعني حد شال قهوه حد شال شاهي هتشال بعد صحون ما اعرف وش فيهن يعني سبحان الله قلنا بعدين يعني احنا بعد في الاستوديو ما يستوي ندخل كل هالاشياء
1: سفره عامره الحمد لله
3: تستاهلوا تستاهلوا تستاهلوا يا اخوي
0: الله يحفظك الله يحفظك جزاكم الله خير وصرحنا ان سمعنا صوتك يعني انت من الناس اللي نسمع صوتهم كذا بين فتره وفتره طويله يعني
3: والله تحيه خاصه وفاقد اخوي وليد الخريف تحيه خاصه من هذا المنبر
0: الله يخليك ان شاء الله بنوصل له التحيه ان شاء الله
3: ايه فاقدنا بعدنا كذلك فاقدنا
0: راح شوية صوب مصر
3: ما شاء الله ام الدنيا
0: هي ام الدنيا شوية
3: والله النية كان كذا اقول لك نص سبعة بعد ممكن محتملنا بعد
0: يبالي شوية يقول لي في الليل كذا نص الليل توصل 20 درجة الحرارة ها 21
3: على ايه؟ على نهر النيل اللي مسياني مع شاه الوز يا سلام
0: شعر بيقول هناك شعر
1: ذكريات هناك
0: شكله ذكريات عنده اي والله عبارة بتشوف مباراتهم مع نيوزيلندا يوم الاثنين الفجر بعد مصر منتخب مصر
3: مصر هي كلها الاثنين الفجر مش رح لكننا ودنا نتابع قطر الليلة لكن بنحاول ما نعرف كيف الجدول
0: ساعدة وانت تميل صوب هين في التشجيع يعني اي صوب كذا يعني ها
3: انا والله العرب والمغرب
0: وغير العرب
3: هذا انجلترا
1: يعني البارحة
0: مباراتهم حلوة أمس صراحة
1: أربعة بالأربعة
0: مباراتهم حلوة مع كرواتي أيوة
3: العرب مع المغرب أما الدول الخليجية ما أتمنى لهم لكن ما أعتقد أن يوصلوا ما أتمنى أن يوصلوا يعني ما أتوقع
1: ما أتمنى أنهم يطلعوا يخسروا يعني
3: ما يعني يروحوا الدور الثاني بس ما أتوقع أنهم بيوصلوا بعيد يعني
1: مباريات صعبة
3: قوية مباريات صعبة دول الخليجية تحصلهم مثل قطر والسعودية حتى بعض الدول العربية تونس يعني طلع خسائر فادحة بالأربعة بالثلاثة بالخمسة
0: زي من العرب من توقع يصعد دور يعني الثاني يعني ها في حد بيصعد دور ثاني أكيد طبعا لكن
3: أنا قلت لك المغرب
0: لكن في حد بيوصل أبعد من دور الاثنين وثلاثين رايك من العرب
3: ممكن ممكن المغرب ممكن
0: ممكن
3: أتوقع المغرب يعني زين. لأن الجزائر والله صعوبة وتونس صعوبة وممكن إيران تروح الدور الثاني لذلك
0: نعم إنزين ما خبرتني من غير العرب أنت صوب هين صوب البرازيل
1: إنجلترا صوب... إنجلترا
0: آه إنجلترا,
3: إنجلترا.
0: آه تعال صح
3: إنجلترا أشجع إنجلترا
0: يا أخي عندهم لعيبة وفريق قوي وكذا بس سبحان الله يعني ما
1: تو هالفريق هالتشكيلة من 10 سنوات وما حصلوا شيء
3: إن شاء الله إن شاء الله بيتوافقوا
0: بارك الله فيك مشكور
3: حياك يا أخوي حسين على تواصل تحياتي لمخرجنا محمد الشملي
0: يسلم عليك
3: تحية خاصة لكم والمستمعين كذلك
0: يا مرحبا فيك يا مرحبا فيكم إن جيت مسقط ولا هالصوب ترى يعني الدار دارك والمكان مكانك
3: تسلم، وانت كذلك انت واخوي صادق ومحمد التشريف اي وقت سبع المدن زورونا هنا تشريف.
0: والنعم والله بسبع المدن والنعم فيها واهلها.
3: تلفوناتنا معاكم بنعطيكم اذا ما عندكم ان شاء الله في اي وقت ان شاء الله نحن
1: وسلم بس الموقع انت يوم غايته
0: بيوتنا ومكاننا طال عمرك.
1: جزاك الله خير.
3: مكانكم التشريف تشريف مكانكم
1: اي وقت بعد. الله يسلمك الشبليه. احسنت.
0: كل يوم تابعنا اليوم؟ كل يوم تابعنا ولا شويه شويه؟
3: لا لا بس انا اتابعكم بس احيانا اكون مشغول يعني في الوقت.
0: هي هي صحيح
3: لان صلاه تكون وشوية عاد التوقيت
0: فيه. اي جزاك الله خير. الله يطول عمرك. جزاك الله خير.
3: ولا اتابعكم دائما.
1: بارك الله فيك. تشريف يا شبلي.
0: احسن. يقول ابغى اشوف مباراه مصر لكنها مصر بتلعب طبعا مباراة حلوة لعبت مع بلجيكا وبتواجه نيوزيلندا. لازم انا اقول على محمد صلاح وربعه انهم يفوزوا في هذه المباراة يعني رايي
1: عشان انك تضمن نعم تضمن لك مقعد.
0: بالضبط. هذه بتكون صبح المباراة مش الفجر يعني تقريبا على الساعة 6
1: يوم الاحد.
0: اثنين
1: يوم الاثنين.
0: الاثنين
4: نجم احنا متعودين احنا بنلعب ثلاث مباريات بس وبنركب الطائرة على طول. حتى لو لعبنا مع بلاد الوقواء زي ما بيقولوا يعني هم ثلاث مباريات ممكن المره دي يكون عندنا امل ناخد ربع مباراه
1: يعني ربع مباراه
0: يعني يقول لك ان هم متعودين في كاس العالم انهم يروحوا ثلاث مباريات ويردوا لانه مصر ما فازت ولا مباراه في كاس العالم في حياتها يعني ما عاد طبعا
1: بس قد المباريات نركب الطياره
0: نعم نتكلم عن يعني السنوات اللي الاخيره
1: نعم
0: ولكن تعادلات يعني ما تخسر بس ما تفوز وهي مشكلة طبعا
1: وتطلع
0: هالمرة عندهم أمل يقول لك إنه يعني ها ربع مباراة مثل ما قال
1: توفيق إن شاء الله
0: بنال التوفيق.
1: مازن
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: بالخير أخباركم.
1: حياك
0: يا
1: الله.
0: يا هلا حياك الله.
5: يا حياكم والله.
0: كيف رأيك في مباراة إنجلترا كرواتيا؟
5: افضل مباراه في البطوله
1: الصراحه. سمعت من حسه انه مرتاح فريق فايز
5: مرتاح يعني انا الصراحه حسينا في كاس العالم.
1: هي نفس المباريات باغي انت نفس هذه المباريات.
5: هي نفس المره.
0: نعم
1: ما تروح تغفل شويه وتشوف هذا مسجل
0: مباراه هجوميه
5: يعني. الصراحه نعم افضل منتخب انجلترا يعني لحد الحين
1: كمستوى فني.
5: مستوى فني هنا
1: افضل من الارجنتين شفته.
5: افضل من الارجنتين. الارجنتين ميسي
0: وفرنسا
5: فرنسا بعد ما اعطيها يعني لو قابلت منتخب قوي هذاك اللعب اللي شفناه اول في الشوط الاول مع مباراه السنغال كان مثل الشخل.
0: واسبانيا
5: اسبانيا ابوي ماشي لو عندهم مهاجم وراس حربه صح انا اقول لك لكن ما عاد مشكله فران تورس تعبان
0: تخيل ويرزبالي يعني معهم مثلا وتوريس اللي ضربه في العارضه طبعا احلى كوره كان ديات
5: وتعبان ما عندهم مهاجم صريح صراحه
0: برشلونيين يعني يعرفوا زين رافع ضغطهم
5: اسبانيا قسم مهاجم راس حرب صريح مره
0: نعم نعم والمانيا
5: المانيا ما بتوصل ما بتوصل ما مقياس مباراه مع كريستيانو يعني ما بتوصل
0: والبرازيل
5: البرازيل بعد نفس الشيء بعد تو منتخب بادي ها شوية مع انشيلوتي
0: من يعني من ترشح انت
1: انجلترا لا
5: انا والله
0: لا بعد ما رشح
5: بعد الدولة الاولى يعني المنتخب الاكثر جاهزية حال بطولة انجلترا من ناحية فنية يعني كمستوى فني بدني
0: لكن هل تشوف انها مقياس الجولة الاولى يعني
5: ما مقياس بنا اتكلم عن الجولة الاولى بس نشوف تبين في الجولة الثانية الثالثة
1: يعني بعد مباراته مع كرواتيا يعني مباراه كبيره قدموا
5: نعم. افضل منتخب انجلترا لحد الحين يعني اما البرتغال تعبان البرتغال تعبان
0: نعم نعم نعم مشكور يا مازن
5: العفو
0: احسن
1: جزاك الله خير.
0: طبعا كما ذكر هو بدايه مقنعه صراحه لانجلترا. الحلو في الموضوع انه يعني طبعا تقريبا المباراه كانت تميل الى التكافؤ في الشوط الاول لكن في الشوط الثاني افضليه انجلترا كانت واضحه. والحلو في الموضوع انه لما تقدمت انجلترا مع انها تقدمت 3-2 لكن توخيل بعد كان يعني يعزز خيارات الهجوميه وهذا بصراحه يعني شيء
1: بعد المزيد
0: بالتالي رد اعتباره من خروجه أمام كرواتيا في نصف نهائي 2018. هذه المباراة 6 أهداف طبعا فيها تقاسمها الفريقين، والمنتخب الإنجليزي فيها حقق الفوز الأول في مباراة الافتتاحية في 3 بطولات متتالية لكأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق، وهذه هي المشاركة طبعا 17 لإنجلترا، بينما كرواتيا خسرت في مباراتها الافتتاحية في 4 من آخر 6 مشاركات في كأس العالم، طبعا فازت في 1 وتعادلت في أخرى. ومنذ عام 2002 يعد هذا الرقم الأعلى من حيث عدد الهزائم في الجولة الأولى في النهائيات لأي منتخب، ما تشاركها طبعا في هذا الرقم أستراليا ب4 هزائم. وشفنا تألق هاري كين في هذه المباراة، أصبح ثاني لاعب إنجليزي يسجل في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم 18 22 26، إلى جانب ديفيد بيكام اللي سجل 98 2002 و2006، كما عادل رقم غاري لينيكر بتسجيل 10 أهداف في النهائيات، وهو الرقم الأعلى بين لاعبي المنتخب.
1: يمكن يكسر هذا الرقم يعني في هذه البطولة.
0: هي طبعا إذا استمر على هذه الوضعية، شفت الهدف الثاني اللي سجله، يعني كان شيء حلو.
6: هذه كرة للأمام، الله، ومن غيره هو هاري كين. هاري كين كل الأفراح للإنجليز تبدأ من هاري كين الذي يرتقي لترتقي إنجلترا، يرتقي لترتقي إنجلترا، ويسجل، جاء من بعيد ليعيدهم للمقدمة. تقدم الإنجليز 3 أهداف.

0: سيعود مودريتش وزملائه طبعا بعد هذه الخسارة. نعم. أكيد طبعا العودة أكيد ممكنة ومحتملة، ولكن كما ذكر مازن صراحة المنتخب الإنجليزي قدم نفسه بشكل كبير جدا في هذه المباراة، واضح بأن واحد من أفضل المنتخبات طبعا على مستوى الجولة الأولى ما زلنا نتحدث.
1: نعم.
0: ومباراة جميلة استمتعنا فيها جميعا صراحة، مباراة كبيرة، 6 أهداف بين فريقين كبيرين، كل واحد منهم كان يطمح للفوز في هذه المباراة.
1: نعم. طيب بالمناسبة طبعا حسين، بعد ختام الجولة الأولى من هذه المجموعات، مثل ما قلنا في بداية البرنامج، سجل حتى الآن 74 هدف في 24 مباراة، تم التسجيل 5 أهداف عكسية، منها 3 ضد منتخبات عربية اللي هو سجلهم محمد هاني وأيمن حسين ويزن العرب. ليونيل ميسي هو طبعا اللي سجل 3 أهداف هاتريك حتى الآن، و7 حراس مرمى فقط خرجوا بشباك نظيفة. وأكبر نتيجة حدث نتيجة التعادل السلبي طبعا في مباراة إسبانيا والرأس الأخضر، وشهدت المباراة الافتتاح 3 كروت حمراء وهي البطاقات الحمراء الوحيدة في المونديال حتى الآن. أبو منصور،
2: مساء الخير.
1: مساء النور، حياك الله.
0: حياك الله يا أبو منصور،
2: الأخبار عساكم بخير؟
0: الحمد لله والله تمام. يعني اليوم بعدها سهرة عبارة.
2: والله أنا أمس استمتعت صراحة مباراة الإنجليزية خلينا قدرة وذي
0: مباراة حلوة
1: هذه اللي فوت هذه المباراة. يعني
2: أبو علي يا أخي إيش لعب
0: يا سلام،
2: والله يغيب عنك الكسل فكل شيء سبحان الله. تعطيك طاقة ونشاط.
0: يا سلام
1: ما تقدر يعني تودر المباراة حتى لو لحظة.
2: والله العظيم صراحة
1: مباراة
2: صراحة ممتازة بشكل من الصورة، أفضل مباراة شفتها صراحة. أنا المباراة
0: اللعب الهجومي حلو دائما ممتع،
2: اللعب الهجومي نعم، مرة كورة ما توقف معها مرة شغالة
0: نعم
2: نعم، كل لعبهم صراحة يعني يريحك، يعني تشوف أن الصح أنهم يلعبوا كورة صح.
0: إيه والله نعم.
2: أما البرتغال تابعناها صراحة ما بعد ذاك المستوى صراحة، ما ترى ما عليك منهم البرتغاليين بيوم في مباراة ثانية
0: يمكن
1: بعدهم قصدك يحتروا
0: توهم
2: بيرجعوا ترى كلها أول بدايات كذا كان، وبعدين يرجعوا مرة ثانية.
0: صحيح، يمكن هم داخلين بعد على أساس أنهم فائزين وجاء الهدف الأول عندهم بدري يعني بعد 6 دقائق، فقالوا خلاص احنا أمورنا طيبة. هي
2: لكن اليوم بتابع مباراة دي يا أخي، مباراة المكسيك
0: وكوريا الجنوبية، مباراة حلوة متوقعة هذه.
2: ايوه بتكون الساعة 5 هذا
0: الفجر 5، هذا وقتك حلو انت، الساعة 5 حلوة عندك
2: فنان هذه الوقت.
0: ايوه على البراد وهذا والكوس.
2: يا الله حسين اسكت.
0: يا سلام،
2: ايش الجو الحين معنا الحين درجة الحرارة 28.
0: يا سلام يا سلام.
2: ايوه الحين شوف انا الحين اكلمك عن هنا يعني في مركز المدينة يعني في الروحة يعني، لكن كل ما تطلع برا شوية كذي كل ما يكون الجو ابرد وابرد عاد.
0: يا سلام يا سلام. تو أشوف قبل شوية هلال الشبلي
1: استمتع بهذا الأجواء مع مباراة كأس العالم.
0: هلال الشبلي قبل شوية كلمنا من صحار يقول يعني إيش لو طلعت بيض وحطيته برا
1: بيستوب الحرارة
0: على بونيت السيارة.
2: لا لا إحنا العكس يعني صراحة يعني.
0: يا سلام يا مصيرة يا سلام.
2: تطلع كذاك يعني ما شاء الله يعني الأجواء الحمد لله رب العالمين.
0: الله الله يعني. هذا مصيرة إحنا ما زرناها يبغى لها زيارة كذي يعني على الهادي.
2: تشريف الله أبو علي الدولخ صادق تشريف يا أخوي.
0: شرف الله يشرف مطارك ودائما مثل ما يقال حلوة بأهلها.
2: جزاك الله خير الله تشريف
0: وكل مكان في هذا البلد ما شاء الله يعني عنده مثل ما يقولوا ميزة خاصة يعني.
2: الحمد لله رب
0: الحمد لله.
2: ما أنتها متنوعة تضاري.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: لكن
2: نعم. الحين ما كده عن مباراة رأي شوية ما النقطة على ساعة كده.
0: إيه نزيا الحين جنوب أفريقيا والتشيك ما بغيت تشوفهم 1-0 فائز التشيك.
2: أنت ما تعطيك المتعة هذه ما يعطنك المتعة.
0: الحين
2: أنت
0: بدأ يدلع أبو منصور من شاف المتعة في كم مباراة بدأ يدلع يختار.
2: والله يا ابو علي صراحه انا مباراه كم صراحه والله يعني روعه صراحه.
1: توزع الجهد تو انت شكلك
2: ها
1: توزع الجهد تو
2: الحين لازم نتحرك بعد شويه بنشوف الاوضاع نشوف الامور نشوف الشباب كيف الجدول ايش المطلوب.
0: ايوه ايش المطلوب صينيه
2: ما تذكر ابو علي ما تقفل ما دام ان البطوله مستمره مستمرين.
0: حلو العزبه شغاله. يا سلام. لكن شوف بعد حتى مباراه اوزبكستان والاكوادور ضرور ولا
2: ايوه
1: كولومبيا
0: نعم
2: كولومبيا ايوه
0: الصبح كانت صراحه شفت العاده والله في الدقائق الاخيره الشوط الثاني صراحه مباراه نار
2: هذاك رقم 19 في الدقيقه 90
0: اوف اوف
2: هذاك اللي شال الكوره وسوى عليها وياب من الجول الثالث
0: هذاك داخل بديل ترى
2: ها
0: داخل بديل ذيك الساعه تو داخل
2: ايوه لكن يعني صراحه يعني شو اقول لك عنه
0: زين شفت التسديده اللي بعدها من اوزبكستان صاروخ في التسعين بس في العارضه طبعا
2: لكن سبحان الله ما محظوظين تراهم لكن اولمبيا ترى
0: بس لعبوا حتى اوزبكستان والله يعني كاول مشاركه وكذا هم كان عندهم رغبه يعني
2: لكن اشتبه يعني زين لا بس راحوا لعبوا يعني
0: صحيح لكن لويس دياز وربعه كانوا متالقين بعد في هذه المباراه لكن الساعه 2 بعد كندا وقطر عندك كيف ترتيبها
2: كندا وقطر ان شاء الله بنتابع بنشوف الاوضاع الحين بنتحرك لما نلعب كوره اليوم اخرني
1: اخرناك عبارته
2: الحين لا ما اخرت لكن لا برتب امورنا شويه هني حسنا ان نتحرك نشوف الاوضاع كيف الامور
0: ايوه يعني كم تشل هذه العزبه كم تشل الجمهور
2: الثاني مستمرين على طول هم يلعبوا كوره وحنا الثاني سهراني ايه الحاله
0: ترى بيزيد الوزن ابو منصور
2: زاد ما بيزيد
0: زاد خلاص ها راح فيها يا
2: جات الوزن ما في خير ترى
1: اي والله بعدين على لازم تضبط امورك انت رياضي او انك
2: حبار مني شارف ومني
0: عيش ولحم
2: اي اللي اسمه تونه جذر ومني كل مره شيء
0: هذا كاس العالم ما الاكل هذا ما
2: انا خلص صراحه يعني
0: توقيتهم الله يهديهم توقيتهم
2: كاس العالم ولازم شيء يكون تحتك
0: هي لازم لان يجوع خاصه ترى
2: هذه
0: زين وش كنت اساله هي كم يعني العزبه تضم عدد كبير يعني تشل عدد كبير من الجمهور وكذا يعني تستوعب
2: لا لا لا لا, لا جروب جروب جروب
0: جروب بس ثمانية بس
1: ثمانية اشخاص
2: عاد اللي ما ضيف اول مره نقول اهلا وسهلا
0: يعني في كاس
1: مره واحده حاله
2: ايه ثلاث ايام لكن لا ما نروح
0: يا سلام
1: ترى اللي تسمعوا ابو منصور اقول اللي تسمعوا ابو منصور ترى على كم مره واحده اللي ما في العزبه
2: لا تراني ما شاء الله رحنا في العزبه ما يغالب 15 شخص 12 شخص
0: ما شاء الله لكن متى يزيد عدد الحضور الساعه 2 ولا الساعه 5 المباريات اللي الساعه 5
2: على حسب الحد يشجع اللي الساعه 9 بس تلقى يا اما كان الساعه 8 موجود واللي يلعب فريق الساعه 11 بس تلقى كذا يعني يلا وعاد ترى تصير طماعش وكل حد يسوي على زني له الثاني المعزوم ولا
0: يا
2: باي.
0: سلام يا سلام يبغى لهم حد يرسل لهم بعد رطب مع هذا اظن في مصيره شرطب شيء
2: موجود
0: يا سلام يا سلام يا سلام
2: الرطب واصل الرطب موجود معنا من زمان
1: انت ترسل
0: ايه الله
1: ارسل على حسين الصيد وبيجيب لك
2: صوره
0: لا ما نبغى صوره صح نبغى على طول ندخل على طول في العزبه
2: خلاص احسن ما ارسل له صوره
1: لا لا كل بوكس
0: احنا بنسوي لك رحله خاصه
2: صادق
1: ايه قول لي
2: اقول لك انت ابو علي وشملي ان شاء الله جسمكم محفوظ
0: تم
1: جزاك الله خير
0: نشحن موترنا ونطلع عليكم على طول نشحن موترنا
2: ان شاء الله
0: في العباره
2: امورك طيبه
0: يا سلام مشكور يا ابو منصور وسلم على اهل مصيره الله يحفظك
1: أحسن منصور
0: بيبدأ الشوط الثاني مباراة جنوب أفريقيا والتشيك 1-0 لمنتخب تشيك هل يودع منتخب جنوب أفريقيا الليلة ممكن يكون أول المودعين إذا ما استمرت الأمور بهذه الصورة نعم
1: طيب
0: على 7-2-4-4-2-0-0-9 اليوم ما أخذ رسائل
1: ناخذ رسائل على 7-2 مثل ما قلت 4-4-2-0-0-9 على خاطر النجادي كأس العالم بطولة لا تشارك بالملك كغيرها من البطولات والسبب الرئيسي هو التنوع وهذا ما يجعله بطولة مختلفة عن غيرها تنوع الثقافات يجعل كل مباراة لها طبعها مختلف منتخبات شرق آسيا لها طريقتها الخاصة منتخبات أفريقيا لها أسلوبها الخاص منتخبات الأمريكيتين لديهم فلسفة مختلفة تنوع الثقافات والأساليب يعطي نكهة للبطولة ويجعل الندية موجودة وهذا ما جعل الرأس الأخضر تتعادل مع إسبانيا مثلا لو لعبت رأس الأخضر بالهوية والفلسفة والطريقة الأوروبية التي تلعب بها أو التي تلعب بها جبل طارق ومقدونيا ومالطا لانتهت المباراة 5-6 ولو لعب الأسبان بالطريقة التي لعبت بها موريتانيا أمام الرأس الأخضر لانتهت المباراة بفوز الأسبان شكرا لك يا علي خاطر نجاد على تواصلك مساء الخير المشجعين وبشدة منتخب الكونغو الديمقراطي وأعتقد أنه راح يوصل بعيد منتخبنا في هذه البطولة يسعد مساكم صادق والجميل المبدع حسين
0: أول مرة حد يمدحني يا أخي.
1: كيف نفش ريشة؟
0: لا عيد عيد عيد عيد لأن كنت ما منتبه.
1: عدل جزته حتى النظار عدلها. يسعد مساكم صادق والجميل للمبدع حسين.
3: يا سلام.
1: كل الشكر لكم على هذا البرنامج أكثر من رائع بصراحة. أمس يوم شفت
0: إنجلترا
1: كيروش فرحان بفوز، دمعت عيني وتمنيت لو انتخبنا كان مكان غانا، والحمد لله على كل حال، عسى القادم أجمل. تحياتي أبو الغيثاء العلوي.
0: والنعم يا أبو الغيثاء، مشكور يا أخي على كلامك الطيب، وإن شاء الله منتخبنا البطولة الجاية. اسمعوني ها، البطولة الجاية بغينا نتأهل من فضلكم يعني. ما تقلتون لك اليوم يعني احنا الحين 48 منتخب يا أخي، لازم نتأهل والله، لازم نعيش هذه الأجواء الحلوة يا أخي. متى بنعيش احنا هذه الأجواء الحلوة؟ صار 48 منتخب تأهلوا يا أخي والله. شوفوا الناس أمس محمد الجزار إيش يقول في كندا، حصل مشجعين عمانيين
1: موجودين،
0: محمد المقبالي وما أعرف من الأسماء، وهذا شوف وين يروحوا الناس اللي هم يحبوا الكورة يعني. يا أخي خلونا نعيش هذا الجو مرة واحدة، اشتغل على هالنقطة أرجوكم، خلوا الأشياء الثانية، اشتغل على إنه يتأهل منتخب. ترى تأهل المنتخب لكأس العالم مش مسألة بس كورة، وهذا اليوم هذه المنتخبات حتى اللي توصل كأس العالم يا أخي تعمل لك دعاية مجانية للبلد
1: بدل لا تدفع الملايين.
0: أيوة أنت تدفع ملايين عشان تروج للسياحة وما أعرف.
1: ظهورك أنت في دقيقة واحدة في كأس العالم
0: يشوفوا يعني ملايين.
1: كم نحن قلنا في المباراة الافتتاح؟ مليار
0: شخص. خيل
1: شاف
0: إعلان مجاني يطلع لك اسم عماني يطلع في كأس العالم. لا تقول لي والله كورة وبس يعني، لا هي ما صارت كورة يعني، صارت كورة وتفتح لك أبواب كثيرة يعني.
1: شوف الرأس الأخضر ملايين اللي دخلوا جوجل
0: بس يدور على وين هذه الدولة وين موجودة. وكوراساو نفس الشيء صح ولا لا؟ اللي عدد سكانها 185 ولا البعض يقول 160 ألف يعني أقل من ولاية واحدة من الولايات، لأنه ما شاء الله يعني خلاص نبغى نصعد كأس عالم يا أخي، نبغى نروح. ما مشكلة ترى هذه صح إنها كورة، لكن الكورة صارت الآن عندها توصل رسائل كثيرة يعني.
4: أمسكت عني ولدي
0: أروم،
4: أمسكت عني
0: ركتني. 48 منتخب ما رايمين نتأهل، ما يصير يا أخي والله العظيم. خليت من تبعد الله أبو الغيثاء الله يهديك يعني.
1: يمكن لما بعد تزيد عدد المنتخبات
0: كم بنزيد بعد؟ والله يا أخي لازم نتأهل، ما يصير يا أخي والله. شوف انت اليوم الوضع العام اللي كيف العالم كله مشغول بكاس عالم، يعني رؤساء دول يتكلموا عن كاس العالم في مؤتمراتهم الصحفية، في كل مناسبة تمر، في كل شيء يعني. لا تقول لي مجرد كورة، اكثر من مجرد كورة
1: صارت كرة قدم، صارت أصلا صناعة
0: طبعا. ليش احنا نشوف اليوم كثير من اللاعبين مثلا يتأثر بتسجيل هدف، يتأثر لما يقرأ السلام او النشيد الوطني لبلاده، او لأن هذا شيء كبير يعني، شيء كبير يعني. صح أنها كورة، لكن الكورة هذه صارت لها معاني كثيرة ورسائل كثيرة توجهها وتفتح لك أبواب كثيرة. بالضبط. مثل ما قلت صادق أنت يعني، عجبني في كلامك يعني، قلت أنت ترفع هالإعلان في الترويج السياحي مبالغ كبيرة.
1: مبالغ كبيرة،
0: هذا يجيك إعلان مجاني يعني.
1: وتفاول أول ظهور لك مثلا دقيقة واحدة، شوف كم العائد وكم التسويق اللي عملته أنت لنفسك.
0: صحيح.
1: طيب صلاح العلوي بمبارك مساكم الله بالخير. بعد الجولة الأولى رشح ألمانيا وفرنسا وهولندا والأرجنتين يوصلوا لنصف النهائي، كل التوفيق للمنتخبات العربية.
0: يقول لك زحمة
1: موسى، اسمح لنا يا أخي.
0: زحمة اتصالات، يقول محمد شمالي بس احنا شوية. حياك الله يا موسى.
1: تصوخ
5: طبعا وانتو تتكلم انا بروح شوية
1: جالس تتصوخ.
0: ايش قلت؟
5: اقول لك وانتوا تمسوا ترمسون كذاك، انا قاعد ابرد روحي شويه بس قريب.
0: اوه اوه اوه، معناتك فوحت.
5: ايه ايه ابوي تو لازم مع التولف كريم مره مرضت اي مره طيبه.
0: اي والله في هذا اللواهي
1: وقته
5: بعد يقول وين يوم اللي حد بده الصيف
0: بعده، وهذه كيف مقبلات هذه؟
5: عيال ابو تو جايين عيال
0: يا ابني. زين اوكي،
1: هو بعد واحدة ما وصل
5: بعد الغربي ما يصير
0: زير طب ارطب عاد بغى يخلص ارطب بيخلص
5: هي كلك بعد يخلص ارطب بعد ما داخل وين علينا.
0: هي والله يا اخي الله يعيني الحمد لله. لكن عادته والحين عاد ها موسم الروح صوب ظفار ونواحيها
5: بعد يقولك بعد
0: ها يلا جاي الخير ان شاء الله جاي
1: لنهاية بنتهي كاس العالم وبعدين
0: أه؟
5: سمعتك بعد مصيرة
0: باغ مصيرة أبو منصور يغرينا يا أخي، قلنا عنده درجة الحرارة في العشرينات تو في مصيرة يعني.
5: أنا بعطيك كول بوكس وجبنا منك حليب
0: بعد. أوف أوف أوف أوف بعد بن بن بن بعدنا بنخبر أبو منصور يعني.
5: عاد الكوفر والشعر هناك مرة ما
0: يخبر. أوه أبو منصور يقول لك شوف المباراة اللي الساعة 2 الفجر وحاط له صينية وإيش يسميها حبار وكبسة حبار.
1: كبسة حبار آخر مرة مسوي.
0: أوف وهذا وشارخة. يا إلهي.
5: هذا بال هذا بالك مرة يكون في فود مرة ما يحتاج.
0: على طول مرة. أوه. لكن انا ما اعرف كيف ابو منصور يشوف المباراه ويضرب هذا الـ
5: هذا اللي مستغرب منه ابو منصور.
0: هو عشان يطير يركز يطير النوادي يطير النوادي يقول لك
5: ما يطير النوادي الحلال مشكله هذا اذا مش مستفيد مشكله
0: هي مشكله صحيح والله يا اخي
5: هذا هذا هذا هذا كما كاس العالم نوبه مشكله كاس العالم
0: هي والله مشكله وقتها تخربط عندنا شوي
5: ما يصلح ولد الحلال ما يصلح
0: ما يصلح, ما يصلح. لكن انت من تشجع
1: بس اختارك كذا مباراة بس تشوفها ها؟
5: في أوروبا وتستمتع الساعة 12 الساعة 9
0: اي والله حدها حدها آخر مباراة 12 بس يعني
5: 12 حتى أبوي 5 7 8 انت في الدوام ما يخلص
0: ما يخلص صحيح
1: احنا مرينا على كل التوقيت مرينا نص الليل والفجر
0: ونص النهار
1: ونص النهار
5: ماشي انا ما عندي انا بس الليل بس لكن
0: ها
5: اذا لعب الملكي نص الفجر اشاهده
0: دخلنا على الملكي اشوفنا واحنا في كاس العالم
5: طب هي اذا لعب الملكي لكن في كاس العالم تسالتني من انا اشجع
0: هي سالتك لكن ما جاوبت بعدك
5: من يوعيك الصباح
0: ما احد يوعيك المنبه
5: لا
0: ها
5: ويفقع
0: اديك الفرنسي
1: حتى يسمع عمر حد يسمعه
5: ايوه هو ذاك
0: يقول محمد شمالي قال محمد شمالي يمكن حد يشوتك من صوب ولا ايش زين
5: ديك ديك بيوعيك هو شفته
0: لكن عجبوك في اول مباراه مع السنغال ولا ها
5: لا لا لا لا ما هو المستوى حقيقه
1: بعدها
5: بعد لكن الشوط الثاني شويه لكن صراحه فريق او فريق قوي قوي هو يا الله فديت هالصوت انا ما قطعت شمالي
0: جاهز معك على الخط طالع
5: لكن حقيقة الشوط الثاني لعبوا منتخب فرنسا يا أخي يعني أنت كمدرب تحتار من الدخل بأمانة
0: أنا أقول لك في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني منتخب فرنسا مخيف كان
5: والله العظيم ما قلت سنغال ما
0: أنت موسى يشوف الأهداف مع المنتخب فرنسا كم لمسة في الأهداف تمريرة في العمق وعلى طول جول وبعدين آخر الهدف الثالث مبابي طبعا استلمها على طول في الليخ
5: لكن موسى ملك علوسه وموسى ميو هذاك
1: أوليسي
5: ممتاز
0: اللي باغن الملكي تو ها بعد الملكي ما مخلي حد هالأيام
5: بيجيب إن شاء الله الملكي بيريز القرش ما ما ما مرة بيجيبه
0: ترى إذا كدست النجوم بعدين تتورط
1: جمعهم تو انتو
5: لا الأمورهم طيبة الحين أمورنا طيبة
0: بيفلس بيريز بعدين
5: ما هو بيفلس بيريز ما بيفلس بيريز قشيم هل من مزيد باقي بطولات بس
0: هي صحيح موسمين عاد مشكلة
5: موسمين صفر طالعين بدون شيء لكن ان شاء الله هذا الموسم غير بيجي ان شاء الله
0: ومن توقع هالبطولة
5: ان شاء الله انا اتمنى حقيقة فرنسا ان شاء الله بيوصل بعيد
0: ولا يشيل البطولة
5: اتمنى انه يشيل هالبطولة حقيقة
0: ها.
5: على هذا المستوى وعلى هذا العناصر اللي عنده كان الأساسي والاحتياط حرام ما يشل
0: هي والله أسماء صحيح
5: وعنده كم بدل البرتغال عنده أسماء
1: أسماء زوجي
0: يذكرنا ببلجيكا مع مارتينيز
5: ما يصير شيء مشكلة شوف البرتغال على العناصر اللي عنده فيتينيا وعنده جوانفي كثير
0: يعني وش تبغى أكثر من هذه الأسماء منتخب البرتغال إيش يريد أكثر من هذه الأسماء الموجودة في الفريق يعني صراحة
5: هم على حسب التحاليل الشباب وكذي عندهم الدفاع شوي الدفاع
1: حتى النص كان ما كان يعني النص غايب وهمي
0: ترى هو شوف
5: أنا هذا في العفريت أبغى يجي فريال
0: برونو أكيد برونو بتقول
5: لا
0: فيتينيا بيجي لأن سمعت بعدهم في مناوشات يعني.
5: هذا العفريت اللي وقف يقعدنا في الريال أمورنا طيبة احنا في الوقت.
0: يروح ويرد على الريال سبحان الله. متعور من هالموسم متعور.
5: ويعوضنا كروس.
0: والله ما أعرف إذا حد يعوض كروس يا أخي.
5: ما حد.
0: ترى راح عندك كروس ومودريتش.
5: بتينا من طينة لوكا.
0: آه.
5: لكن ككروس يعني هذا اسمه الكاريزما اللي عنده مستحيل حقيقة يعني.
0: أيوة. ترى أشوف على فكرة موسى
5: أخبرك إن كأس العالم فرنسا إن شاء الله.
0: أبغى أقول لك شيء قبل لا تختم، لكن تو أنت الحين تكدس اللاعبين في ريال مدريد، ترى ما كل لاعب في نادي ثاني صار حلو وزين يصلح معكم، والدليل
5: صحيح
0: هازارد
5: صح.
0: ها كان نجم نهايته كانت في مدريد.
5: يعني في في في مراكز تنقصنا فيه لعيبة حقيقة. يعني شوف الحين جاء سيلفا. سيلفا ما حد مكان مثل تانو ما طلنا حقيقة ما أقنعني.
0: وأنا يعني ما أحس إن يعني مع هذا ربشة النجوم اللي في ريال مدريد ما أحس إن برناردو سيلفا متناسب مع الموضوع هذا، لكن يلا ترى مع البلاش ولا
5: إحنا ندور مع البلاش، لكن
0: بيصنعوا تاريخ هناك بعدين. وكانتي اليوم بعد كونتي مع البلاش كانتي. لا
5: هذا الأسمراني مشكلة يا أخي.
0: لا كوناتي اللي من ليفربول. ايوه
5: هذا ما مطمن ان ترى في عمق الدفاع،
0: بس والله هو يعني لعيب وعنده بنيه قويه ما شاء الله.
5: اي لكن بعض الاحيان يخورها بعض الاحيان.
0: ايوه
5: هي هذا انا اقول لك عندها فوات،
0: عندها فوات قاتله.
5: ايوه هذا المشكله هو فيه، ولكن هو مثل ما قلت يعني بنيه وعنده قوه.
0: صحيح.
1: زين مو انت وديتونا
0: ريال مدريد
1: وديتونا كاس العالم. زين تو انتقلت لنا ان فرنسا
0: بتروح بعيد. من بينافسها على بعيد؟
1: ايوه هذه هنا السؤال.
0: من بينافسها فرنسا؟
5: والله شوف انا اقول لك الحين المانيا استبعدها.
1: ها خليناها غيره.
5: البرازيل ما هي البرازيل، الأرجنتين ما هن حقيقة يعني. أنا أتكلم
1: من بقى من باغين
0: ما حد باغ.
5: يمكن عندك إنجلترا.
1: أنت تدور السهلين شكلك.
5: لا بس يعني لما تشوف المباراة
1: أنا إنجلترا ما سهلة.
0: إنجلترا والله يا أخي فريق نجوم. توك أنت تتكلم عن نجوم يعني.
5: هي فريق نجوم لكن شوف ما حققوا شيء.
0: دائما فريق نجوم أصلا منتخب إنجلترا دائما طول حياته عنده نجوم يعني.
5: على العناصر اللي عنده وشوف سبحان الله ما حققوا ولا بطولة.
0: صح. ثلاث مرات أظني أو تعدوا ربع النهائي.
5: النجوم هني المشكلة.
1: نفس الريال.
5: ولكن هي نفس الريال، ولكن إن شاء الله الحين أنا أقول لك البطولة بإذن الله تعالى فرنسية. أتمنى نفس الشيء من الدول العربية. المغرب تصعد للأدوار الثانية.
0: جميل. أحسن يا موسى.
5: الجزائر حقيقة. نعم. تمنيت الجزائر على لما شفت كأس العرب وهذا. نعم. وتصفيات ممتاز فريق ممتاز.
0: حتى مبارياتهم الودية الأخيرة كانت حلوة صراحة.
5: حلوة ممتاز فريق متجانس فريق قوي.
0: أسماء في حلوة يعني.
1: إن شاء الله يرجعوا مبارياتهم جاية.
5: فاجأت مع الأرجنتين، لكن أديك طرد ولا ما طرد صادق آخر سؤالي.
0: ها. صادق طرد ولا ما طرد اللي على ميسي؟
1: تبع انت ما تقدر تخسر جسمه على
0: موسى سالك
1: اللقطه ما شفتها.
5: لا بعد
0: من اللي امس ما شاف اللقطه.
1: مشعل اقول لكم ما باغي يسوى كم يوم مارادونا شارك في 94
0: ما شافوها.
1: ها
0: يوم يوم حطها في الجول بيدينا قالوا ما شفناها. ايوه
5: وصادق مو يقول ما
0: صادق يقول ما شاف اللقطة فما
1: شفته ما شفته.
5: زين شيء
1: ما شاف إنه ما تكلم فيه.
0: ما تكلم فيه كفو.
5: يوم جات اللقطة سنة العين.
0: أنت تعرف عاد توقيتها صعب بعد الساعة 5 والرجال وراء
1: دوام.
0: هي
5: لا صحيح. يعطيكم العافية كباتن.
0: أحسن يا موسى أحسنت جزاك الله خير كلامك حلو يا أخي.
5: يلا مش أحسنت يا أخوي أحسنت.
0: مشكور حياك الله.
5: ملتقين عافية.

0: لكن
1: برازيلي مش ما يستوي ما يغير. هي تفضل.
0: لا لا كيف ما يستوي؟
2: ما يستوي تغير
1: وين؟ يعني برازيلي وتشجع الارجنتين ما يصير.
0: لا نحن نشجع الكره الحلوه الحين باقي اسمها البطوله. ولا البرازيل اول مباراه خذلنا حقيقه، ما يعني بنشوف مباراه ثانيه ان شاء الله. ما نعرف ايش يسوي انشيلوتي بعد هذه المباراه.

0: أرجنتيني
1: يعني بس يوم يوم طرينا له ميسي قال ما شايف.
2: أيوة قال ما شايف يعني غمضت عيني شوية.
0: والله
2: كنت نايم نامت عيني شوي ولا إيش هذه أغنية؟
0: هذه
2: لا كنت نايم كنت إيش كنت لا نوال وش تقول؟

0: يعني مباراة إنجلترا وكرواتيا يا أستاذ حسين وأستاذ صادق، المفروض يسموها كشخة كروية مش ملعبة كروية أو كورة، المفروض يسموها كشخة كروية. فعلا فعلا إنجلترا عملت كشخة على كرواتيا.
1: هلا هلا بالمونديال والاستاذ حسين، حياك الله استاذ حسين.

يا سلام واجد حلو. انا اسمي ايداع شباب. انت حسين ما شاء الله واجد زين، انت صادق واجد زين، انت محمد واجد زين ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافيه حبيبي.

0: يقول زحمة اتصالات.
1: نعم
0: محمد شمالي, واحنا نحاول ناخذ الكل طبعا على 2-4-6-9-8-1-5-1. طبعا مباراة غاني يقولك صنفت بأنها واحدة من أسوأ المباريات مع طبعا بنما البرتغالي كارلوس كيروش, ثالث مدرب فقط اللي ذكره طبعا أبو الغيثاء, ثالث مدرب فقط يقود منتخبات في 5 نسخ من كأس العالم.
1: قاد المنتخب الإيراني
0: نعم في مناسبتين طبعا, وحافظت غانا على شباكة نظيفة للمرة الثالثة في تاريخ كأس العالم منهية سلسلة من 10 مباريات متتالية في البطولة ما حققت فيها ولا مرة ما خريت بشباك نظيفة إلا في هذه المباراة, وطبعا حافظت على شباكة نظيفة بعد الفوز على بنما في الوقت القاتل. مساء الخير.
2: مساك الله بالنور.
0: أهلا وسهلا.
2: نتائج رياضي مونديالي رائع جميل مثل ما عاطينا المستمعين كما تكون جو نعم. عالمي.
0: يا سلام عليك
1: يا سعد,
2: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
0: كيف هل انت تبغى تسأله؟

0: هلين هلين خليها.
1: اسالني ولا اسالك ولا
0: لا، نحن هل اعجبتك البرتغال؟
1: هذه اعتبرها مباراه سوق.
0: يعني بدايات ها.
1: اي بدايه شوف كيف.
0: يا سلام، سوق ولا سلطه؟
1: البرتغال كونغو الديمقراطيه طبعا، يعني هي ما تفاجات البرتغال مع الكونغو الديمقراطيه، لان الكونغو هي تريد كانت تخطف هدف سريع على البرتغال. ولكن البرتغال ايضا ما قصر، هو لعب سجل هدف براسيه رائعه جميله جدا، وايضا رد الكونجو بهدف راسي ايضا رائعه جميله، وكانت المباراه متكافئه نوعا ما. ايش رايكم تو يعني؟
0: نعم، لكن البرتغال ما قدر انه يعني انه يغير من النتيجه، خرج تعادل.
2: هو يقول لك متكافئ، يعني مثلا البرتغال مستحوذ. نعم، لكن لكن لكن الكونغو كان خطير صراحه، يعني مع انه ما كان
1: لعب الكونغو لعب يعني بطريقه رائعه جدا وسنحت له فرص، ولكن كما انا قلت لك هذه مباراه يعني سوق اعتبرتها البرتغال، وان شاء الله راح تحقق نتيجه ايجابيه خلال المباراه القادمه ان شاء الله. يعني
0: تتوقعهم يتعدلوا؟
1: اعتقد والله اعتقد يتصلح الرتم الى الافضل، لان هم تفاجؤوا باللعب الكونغو الديمقراطيه، يعني الكونغو كان تريد تحصل ايجابيه من اول مباراه يعني.
2: نعم نعم.
1: هلاقي الى مباراه انجلترا وكرواتيا.
2: حلو.
1: المدربين يعني اعطوا تنبيهات جميله جدا للاعبين استغلال القانون الجريمي التسلل، بدليل على ان كرواتيا احرزت الهدف الثاني رايع واستغلت القانون التسلل الجديد. القانون التسلل القديم يعتبر تسلل ويلغى الهدف. معاي انت؟
2: نعم معك معك معك.
1: لانه هو لعب كره عاليه لزميله وتخطط المدافعين وبالفعل استلمها اللاعب وسجل منها الهدف بطريقه رائعه، لكن لو كان القانون القديم يعتبر تسلل، لكن القانون الجديد نوعا ما بدأوا المدربين يدربوا عليه اللاعب واستغلتها حقيقه كرواتيا.
0: المهم شفنا سعد مباراه جميله، 6 اهداف فيها، واحده من اجمل المباريات.
1: نعم
0: تتفق،
1: كرواتيا واحده من اجمل المباريات، وايضا البرازيل والمغرب واحده من اجمل المباريات ايضا.
0: نعم.
1: عموما الانجليز هم طبيعتهم يعني شويه سريعين في الرتم نوعا ما يعني في اللعب.
2: نعم.
1: وهم
2: يعني ترشحهم للبطوله بعد المباراه ولا؟
1: والله هم بيصعدوا للدور الثاني الانجليزي.
2: هي اكيد بيصعدوا خلاص.
1: ما يقدروا يواصلوا الى النهايه شويه.
2: ما عندهم نفس.
1: ما عندهم نفس يعني، لكن
0: البرتغال بيقدر ينافس يعني تقول.
1: يقدر لانه عنده خبره اصبحت. ايضا هنتكلم عن مباراه الارجنتين.
2: نعم
1: ان شاء الله. عموما انا اقول لك يعني بدات بعض الفرق تستغل القانون الجديد في صالحها، وهذا شيء
0: جميل.
1: طيب.
0: نعم طيب.
1: عموما انا اعتبر انجلترا وكرواتيا واحده، وكرواتيا على فكره راح تصعد للدور الثاني. الو هي انهزمت الحين بنتيجه سلبيه
0: بعدها عندها مباراه.
2: بتصعد.
0: نعم طيب يا سعد.
1: نعم طيب،
0: جزاك الله خير.
1: شكرا.
0: احسنت، الله يحفظك. بس عشان زحمة الاتصالات، بدر الإسماعيلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالثنائي المتألق، بصراحة المنتخبات الأفضل حتى الآن الأرجنتين وأمريكا والإنجليز. شكرا لك يا أبو بدر. أبو المهند، مساء الخير والسعادة. كبات المونديال لحد الآن صعب تتوقع أي مباراة، كل التوفيق للبرازيل مع شلوتلي وتمنيات الإنجليز مع ظهورهم أمس، أتوقع راح يواصلوا المشوار نحو اللقب. أتمنى قطر الفجر الغد تعمل مفاجأة وتحط طبعا قدم نحو التأهل التاريخي.
2: بس ما شاء الله طلع الصوت.
3: شايف كارتون برتقال
2: هي
3: مخللنا على البحر ودافن عليه كتاب تحت بعد الكلاسة ولندي مرة أكلمني مرة
0: حد يدفن برتقال على البحر. زيد النوير يقول لك تحياتي للمبدع صادق وحسين، إلى حد الآن أفضل فريق رقمي المنتخب الألماني والأرجنتين. سجل عندك.
2: بس بغينا من أصدار جديد زيد النوير، ترى
0: بعد ما
2: أعطانا السنة الماضية بنغير الموضة.
0: لا تغير الموضة.
2: لا تغير الموضة، هذه يعني خذت شهرة
0: ألماني.
2: أيوة. هي هذه.
0: سجل عندك في الدفتر في النهاية الأرجنتين وألمانيا.
2: وين الدفتر؟
0: هاي سجل الدفتر. تصدق ما طلعنا هذا
2: اليوم ما وايد يطلع.
0: ايوه هي صح بعد الدور الثاني
2: هي تو صح
0: عدت شو اسمه
2: همان السعيد زيد النويره زيد النويره وين حسابه؟
0: هل حسابه واجد علي؟
2: اي هلا بس كتبنا انت وش شو محمد شمل
0: لاني جالس يدور وين حسابه
2: بس اغنيه الموسم المره الماضيه يقول لك يعني اخذت شهره
4: امريكي والماني امريكي والماني اليوم اليوم يا حسين اليوم يا حسين اليوم الماني واليوم الماني ايوه
0: بس ومن غير الموضة
4: من غير الموضة امريكي والماني امريكي خلاص هذا عشان اهداء
2: كلمات والحان وغناء زين بعدها 1-0 طبعا جنوب افريقيا والتشيك والهدف طبعا كان في الشوط الاول وهذا نحن الان تقريبا في الدقيقة 75 وما زالت جنوب أفريقيا خارج البطولة لحد هذه اللحظة لأن طبعا بهذه النتيجة معناته جنوب أفريقيا أول المودعين وأيوة طبعا لأنه في بعدها مباراة له في بعدها مباراة لكن لا تنسى
0: إنه خسروا
2: إنه لا تنسى نفرض إنه تعادلت كوريا الجنوبية مع المكسيك زين نفرض لأنه فيها أفضل ثوالث بعد أعرف لكن هم مباراتهم الجاية مع من؟ مع كوريا الجنوبية
0: حسبتهم صعبة
2: لو تعادلت كوريا وبعدين جات يعني تقريبا يعني ما طبعا بنسبة 100% لكن بنسبة 70-80% طالعين ناخذ مكالمة ولا كيف؟ مساء الخير
5: حياكم الله
2: أهلا وسهلا
5: كيف حالكم طيبين
0: حياك الله محمد
5: حياكم الله كبادم
2: يا مرحبا يا محمد حياك الله
5: عندي سؤال لكم يا كبادم
2: تفضل
5: لحد الحين ما اي فريق اقنعكم واي لاعب يعني تشوف يعني افضل لاعب في الاخر مباريات هذه
2: انا اقنعني انجلترا
5: اوكي
2: افضل لاعب
5: لحد
2: الحين افضل لاعب من محمد
0: كم بتعدهم وايدين
2: يعني بس يعني شفت والله هاري كين امس في مباراه كرواتيا لاعب حلو يسجل ويرجع عليه ما قبل الملعب يبدا الهجمه بلينغهام قدم مباراه حلوه وميسي بعد قدم مباراه حلوه مع فريقه
0: امبابي وليسي
5: هو على حسب التقييم حاليا ميسي الاول وبيدري الثاني
2: بيدري
5: خلي الاهداف صح ولا خطا
2: بيدري من مال اسبانيا
5: طبعا على حسب التقييم كاس العالم بيدر الثاني
2: نعم وشفت ان الترشيح
5: نعم
2: شفت ان الترشيحات بعد الجوله الاولى للفريق اللي ممكن يفوز بالبطوله تراجعت اسبانيا للمركز الثاني بعد ما كانت الاول وجات مكانها نعم. فرنسا والارجنتين تقدمت الى الثالث
5: بس هي ترى ما مقياس
2: طبعا مش مقياس اكيد
5: المباراه الاولى
2: اكيد
5: سبحان الله
2: بل بالعكس يعني الان يقول لك الحين حتى الفرق اللي تخسر في المباراه الاولى على طول يقول يا اخي الارجنتين خسرت المره الماضيه في المباراه الاولى وفازت بالبطوله
0: بالبطوله يعني. اسبانيا بعد نفس الشيء
5: اسبانيا خسرت
2: نعم فازت بالبطوله
5: كذلك ايطاليا اعتقد تعادلت وشلت بطوله
2: تعادلت اعتقد في صعدت بتعادلات للدور الثاني
5: تعادلت
2: صح بالضبط
0: شلت
5: 2006 انا اشجع البرازيل طبعا ما ارشحها
2: يمكن زين يتعدل أدائها في الجولة
0: شفت ما مقنعه يعني البرازيل
5: صراحة يا كبادر من شفت المدرب انشيلوتي راح إلى منتخب برازيل اتحدث عليه مع أن أنا من مشجعي البرازيل
2: أيوة يعني قلت خلاص
5: احتراما وتقديرا نقف مع الأرجنتين لأن أنا برازيل ما أشوف ما راح توصل به يمكن دور الثاني وتطلع
2: اي المنتخبات اللي تحرص انك تتابع مبارياتها اي منتخب
5: والله حاليا صراحه انا شفت المنتخب الانجليزي وشفت المنتخب الارجنتيني
2: ايوه
5: يمكن الفرنسي يعني ها مترنجح ما والبرتغالي كذلك
2: مترنجح
5: لكن يعني. انا رشح الارجنتين الاول او حتى يمكن فرنسا يمكن يعني الانجليز المشكله الانجليز ما توصل بعيد دائما
0: يعني يقدموا لك الانجليز بس انه ينقصهم الختام
5: يعني مثل كان هولندا تلعب تعمل كل شيء ولكن ترى الفريق غير متوج
2: جميل ايش توقع بمباراة المكسيك كوريا الجنوبية الساعة 5 الصبح؟
5: انا والله ما اشوفهم الهلال.
2: ما تشوفهم هذه.
5: ما اشوف، بس انا اتوقع
2: متوقعين مباراة حلوة على فكرة هذه.
5: ايه بس انا اتوقع المكسيك، ليش؟ لانه صاحب الارض والجمهور.
2: اها.
5: لان ما اعتقد، يمكن كوريا لكن اتوقع المكسيك راح تفوز.
2: ايوه. طبعا الفريقين فائزين في الجوله الاولى، وهذا يعطيهم اريحيه اكبر في هذا المباراه،
5: وبدون ضغوطات بدون شيء. بالضبط. اتوقع المكسيك، ما اتوقع
2: كذا. جميل، مشكور يا محمد.
5: شكرا كبادر،
0: حياك الله.
5: احسن
2: سمير ما عايب النوم، ما اعرف ليش يعني.
0: هو كان المفروض انه ينطرد بعده،
2: قالوا عليه طرد المفروض، صح؟ ذكرتني
0: عليه طرد، قال المفروض.
6: أنا ما شفته.
0: شفتهم
2: ما شافه، وانت الحين مفضى نفسك من أمس عشان المباراة، وهذه اللقطة بس راحت عليك؟
0: اعمل نفسك ما شايف.
2: خلاص يلا، ما شفته مشيها.
6: هذه غير مقصودة كابتن، هو غير مقصود راح تحصل.
2: ما شفتها وغير مقصودة.
0: نعم سعيد الكثير، طبعا المنتخب الإيطالي بالفعل في 2006 ما صعد بالتعادلات. شكرا لسعيد على المعلومة أو التصحيح. تعادلت مع، فازت إيطاليا على غانا 2-0، بعدين تعادلت مع الولايات المتحدة 1-1، وفازت على التشيك 2-0، وبعدين راحت لدور 16 فازت على أستراليا 1-0، في ربع النهائي فازت على كرواتيا 3-0، نصف النهائي فازت على ألمانيا 2-0، في النهائي تعادلت مع فرنسا 1-1، وراحت إلى ركلات الترجيح أيام نطحة زيدان.
2: 2006. جميل، مشكور يا
0: سعيد الكثيري.
7: سعيد الكثيري.
0: ثني العامري راسلنا رسالة يوم الثلاثاء قارينها لما سألتك أنت عن البرتغال إلى النهائي، وابو علي بسألكم هل يصير يتقابلوا في دور الأربعة الأرجنتين والبرتغال، رد علي
2: إيه؟
0: رد بعدين هو رسل بشركم الأرجنتين من البرتغال برا من دور الأربعة، والنهائي فرنسا والبرتغال، وفرنسا بتأخذ اللقب وخذها مني. ترى هذا الكلام ما جبته من فراغ، بنشوف اثنين بعدنا نحن في الجولة الأولى وخلصت، اليوم تبدأ الجولة الثانية. معنا اتصال.
8: هلا هلا،
0: حياك الله.
8: أقول لك
0: من؟
8: السلام عليكم.
0: السلام. من؟
2: من؟
8: أقول لك أنا إيش جاي لك بعرف مكان تبعها. قلت لك ما أقول لك إلا البرازيليين بيتم يرشحون الأرجنتين والأرجنتين.
0: هي بس من ما عرفناك.
8: الحين كم مكالمة يقول لكم الله أنا أرجنتين ورشح أتراقنا لك الحين حن. أقول لك أحلى، لا كلهم بيتغير موجاتهم، كل شيء بيتغير موجاتهم.
2: نعم.
0: على الأرجنتين.
8: على الأرجنتين.
0: بتصير عندكم زحمة مشجعين.
8: وبعد الحين في الدور الثاني مباراتهم جاية. النسبة بترتفع بعد، النسبة بترتفع.
2: نعم. بس إحنا نشكر هذا طبعا. التعادلات كانت في 82 إيطاليا. المباريات الثلاث في مرحلة المجموعات، تعادل في ثلاث مباريات وصعد في المركز الثاني خلف بولندا، زين، إلا أنهم تأهلوا للدور الثاني بلنتي في مباراة تشيك. اسمح لي عاد مشعل شوية قاطعتك ترى.
8: بالحل.
2: زين. زين في النهائي طبعا. النهائي 82 معروف، مباراة كانت نارية، باولو روسي قاد إيطاليا في تلك المباراة، و يعني الفريق طبعا صعد من الدور الأول بالتعادلات وراح خذ
0: البطولة.
2: وضربة جزاء لجنوب أفريقيا الحين مع تشيك، خلينا شوية نسمعها وإحنا جايين صوبك يا مشعل.
9: المتخصص يملك تدريبات صاروخية، يسدد بقوة على الفريق، يسدد الكرات بقوة، مدفعجي أرضي أمامنا، مكوينة قوية. التعادل المفاضة بفاضة، منتخب جنوب أفريقيا بيسجل في الدقيقة 83 فرصة كانت للعودة من ركلة
2: الجزاء. تعادل والدقيقة 83 تعادل جنوب أفريقيا وتشيك الحين.
8: يا إبراهيم لا.
2: إنزين وقلت إنهم البرازيليين بيحولوا على الأرجنتين.
8: بيحولوا.
2: وهذا محمد أولهم قبل شوية. محمد.
0: محمد أيوة. شجع البرازيل.
8: قبلها.
2: هي.
8: هذا قال في قصة من مباراة في البرازيل يوم ما أعرفهم يوم هزموهم 7 نجم.
0: هي مع ألمانيا.
8: ذكرها الحين ذكرها.
0: هذاك بعد ما تنسي مشعل. ما تنسي ذيك.
8: زين كم سنة روحت علينا الحين من 2014 إحنا 2026.
0: أيوة يذكروهم.
8: يذكروهم بعد بيعقوا على المدرب وهذا المدرب ما أعرف إيش والمدرب ما أدري إيش.
0: ما متعودين على مدربه وين أندية.
8: أنت تشوف المتعة بس أنت تشوفهم مباريات تشوفوا المتعة.
2: نعم إحنا الحين ننتظر الأرجنتين عشانك.
8: لا مع هذا مع اللي بيلعبوا مع السماء مع منهم بيلعبوا.
2: ها إحنا كل يوم نذكرك بالجدول.
8: ترى أبا الفريق اللي بيباريهم من وين الفريق؟
0: اللوردن بيلعبوا. اللوردن بتكون مباراته
2: النمسي
0: مع النمسا.
2: لحظة النمسا. وين نظارة؟
8: زين مع النمسا الساعة 8 الساعة 9
2: هي 8 9
0: 9
2: يوم الاثنين مع النمسا.
8: هذه عليها أربع لمبايات ونص كيلو رطب وصحن رقي وتشوف عليها مباراة
2: الساعة 9 في الليل.
0: هاي يبغى لها شيء دسم يبغى لها شيء دسم مش
8: لا لا
2: يبغى لها صحن أقوى شوية.
8: هذا مال تنقنيق شوية
0: نقنيق الحين لين تنتهي مباراة بعدين على صحن العيش.
8: لا الدسم بعد ما يدسم.
2: انزين انزين بتلعب مع الأردن. بتلعب مع الأردن إن شاء الله الأرجنتين يوم الأحد. ما هذا اللي بعدها ها الساعة كم؟ الساعة خليني أعطيك الساعة 6 الصبح.
8: أقول لك مباراتهم مع الأردن ما يعني مع احترامي لفريق منتخب الأردن هم أكيد بيلعبوا بالصف الثاني. أيوة يعني هو بيريح كم لاعب المدرب بيلعب في الصف الثاني.
2: مشكلة الأرجنتيني.
0: زي مشعل شيء عندكم مكان حال مشجع زيادة؟
8: هين يشجع
0: مع الأرجنتين.
2: هين بيشجع يقول لك هين بي.
8: أقول لك أنت تشوف الحين أنا ترى تشوفها ولا بعد قلت لكم أبتصل كنت بروح بطولة شجع فريقك.
0: أيوة.
8: وخلاص الظاهر أنني الشباب تأخرت عليهم أنا تأخرت عليهم روحوا عني.
0: وما ما يشلوك ودروك.
8: ودروني الحين يرسلوا لي مقاطع مع هذه الشباب الوافي والهلال اليوم يلعبوا. بس ودريتهم.
2: زين.
8: الحين يوم جاي قلت شوي بدردش معهم طشونة وخلاص اليوم عاد ناوي إني أشوف منتخب القطر يعني اليوم عاد قلت شوي اليوم. أول مرة تشوف اليوم مباراة الساعة 2 يعني أبتشوف منتخب القطري يعني نبي نشجعهم شوية جدي إلى يوم الاثنين خير إن شاء الله يا رب.
0: تتوقف عن المتابعة؟
8: لا بتوقف عن المتابعة لكن ترى بس أن هناك بتبقى مباراة سعودية ومنتخب المصري والباقي بس الباقي طاف بتي الأرجنتين والنمسا هي الأهم.
2: مشكور يا مشعل.
8: الله يسلمكم ان شاء الله.
0: حياك الله.
2: احسنت احسنت.
8: لكن انتوا إيه؟ يوم بيقولوا لكم شباب الارجنتين انتوا إيه؟ لا انتوا كي تعالوا عنهم. الله تراهم احنا لا تراهم يقول الارجنتين يطيح في الارض.
2: هي صحيح.
8: لكن
2: صح. لانهم برازيليين.
8: البرازيليين؟
2: هي لانهم برازيليين يشجعوا البرازيل.
8: انا ترى سبحان الله امنيتي اباهم يصعدوا البرازيليين اباهم يصعدوا البرازيليين.
2: زين
8: واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.
2: وياك ان شاء الله احسنت. واحد
8: نعم مكالمه هاديه اليوم ان شاء الله.
2: هاديه ننتظر انها تسخن مع الايام اللي جايه يعني.
8: بتسخن يا صادق وفحسين بتسخن ان شاء الله والامور طيبه.
2: شكرا لك.
8: العفو منكم. العفو.
2: احسنت. والحين 1-1 كما ذكرنا جنوب افريقيا والتشيك بعد ما عاد المنتخب جنوب افريقيا النتيجه من علامه الجزاء. الدور الاول طبعا كما ذكرنا الجوله الاولى ولا فوز عربي لكن تعادلت قطر تعادلت المغرب وتعادلت مصر وتعادلت السعودية بينما خسرت تونس والعراق بنتائج كبيرة والجزائر أيضا والأردن. ورغم ذلك طبعا برز حارس السعودية محمد العويس بتسع تصديات مسجلا ثاني أعلى حصيلة لحارس سعودي في تاريخ كأس العالم. و السويدي ماتياس سفانبيرغ اللي دخل بديل تكلمنا عن البدلاء اللي دخل له يسجلوا هو سجل بعد 18 ثانية فقط من دخوله بديل ليسجل ثاني أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ المونديال. والمنتخب المغربي فرض نفسه بأداء مميز أمام البرازيل ب 123 تمريرة ناجحة في الثلث الهجومي وهو الأعلى في تاريخه. لكن كل هذه الأمور والأرقام أساسها وعنوانها الأبرز هو الأقوى هجوما المنتخب الألماني بعد الفوز الكاسح على كوراساو 7-1. وطبعا بعد المباراة الافتتاحية اللي شهدت 3 بطاقات حمراء غابت البطاقات الحمراء عن البطولة، وهذا أدى إلى انخفاض في عدد حالات البطاقات الحمراء مقارنة بالبطولات السابقة. مساء الخير.

0: المدريديه يزعلوا علي، لكن اقول لك البرتغال
1: سجل المدريديه دوم زعلانين. تفضل عادي.
0: اذا طلع رونالدو اذا طلع رونالدو بيسجل هدف يعني.
2: قويه هذه
3: شويه يعني. هو تو يعني هو ما خلينا ما خلينا
0: يعني هو يعني هو كانه
2: مسوي يعني
3: خرب عليهم،
2: كنا عبء على الفريق يعني.
0: ايوه مكمل على تكمل شاحنة صح. عشان اكون صريح انا حاقد على الانجليز.
3: ليش
0: يعني
2: زعلان يعني؟ هم هم
0: يقولوا لا لا هم يقولوا انهم مهد الكره.
2: ايه
0: انا اقول لهم انهم يعني اساس العقرفه في الكوره. تعريف الشخص المتعقرف
2: ايه
0: الانجليز في الكوره. فاتمنى من مودريتش وربع انهم ما بس
3: ما اعرف شكلهم مشخصنينها منتصر
2: شيء مين حاط في خاطره شيء ما
0: اي اي مودريتش. شخص يلعب ضد الانجليز انا
2: معه
0: سوري ايوه

0: على 7-2-4-4-2-0-0-9 رسائلكم أكيد على الواتساب وعلى 2-4-6-9-8-1-5-1 نستقبل اتصالاتكم وشاركاتكم معنا والحديث حول مباريات الجولة الثانية طبعا من بطولة كأس العالم، نتائج المتوقعة، وأكيد الحديث حول ما سبق من الجولة الأولى، وأكيد اليوم بانتظار ظهور المنتخب القطري الساعة 2 أمام المنتخب الكندي. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: حياك الله.
1: يا لو مرحبتين أخي حسين صادق.
0: حياك الله يا عدنان.
1: إيش أخبارك؟
0: الحمد لله بنعمة الله
2: وسلامتك. هلا فيك. هلا فيك يا عدنان.
1: كيفكم مع المونديال ومع مباريات المونديال؟
2: مستمتعين.
1: مستمتعين ولكن التوقيت الله يعيننا عليه.
2: هي التوقيت شوية صعب، خاصة مباراة يعني أصعب واحدة الساعة 2 هذه شوية ما ضبط، والساعة 3 بيكون في شيء بعد أظني 3:30 شيء كذي يعني.
1: التوقيت شوية صعب علينا ولكن إن شاء الله من أجل عيون منتخباتنا العربية راح نسهر بإذن الله.
2: يا سلام عليك. تشجع من؟
1: والله أنا بشجع البرتغال ولكن مع كل المنتخبات العربية، كان من قطر، كان من المغرب، كان من الجزائر، واقفين معهم.
2: من 24 نقطة ممكنة المنتخبات العربية حصلت 4 نقاط، وهذا طبعا رقم سلبي جدا في المشاركة، رغم انه 4 تعادلات، يعني طبعا نتكلم عن الان 48 منتخب، يعني ففيها 8 منتخبات عربية، 4 تعادلوا و4 خسروا. سجلوا، تخيل ان المنتخبات الثمانية سجلت 7 اهداف فقط واستقبلت 19 هدف.
1: ما شاء الله.
2: شوف
1: هو عموما يعني كمباريات في دور المباراة الأولى هي ما مقياس.
2: نعم.
1: طبعا لكل الفرق، وأنا شفت معظم الفرق يعني ما مستواها أساسا، معظم الفرق كأنها ما كانت على مستواها في المباريات، وكأنه في تخوف وتحفظ كثير من الخسارات أول مباراة. ولكن متأملين إن شاء الله في المباريات اللي هي الثانية تكون لها دور كبير إن شاء الله، وراح يبذلوا حيلهم المنتخبات العربية ويكون لهم شأن إن شاء الله في هذه البطولة.
0: وين أكثر منتخب أقنعك حتى الآن بشكل عام يعني ما بس العربية؟
1: والله اللي ذاقيت على العربية أنا أتوقع يعني أشوف المنتخب المغربي، وأيضا عجبتني مباراة المنتخب الياباني.
2: اليابان مع هولندا.
0: مع هولندا.
2: كمنتخب آسيوي يعني، ومن المنتخب اللي ما تريد تفوت مبارياته عدنان؟
1: أنا والله بيني وبينك أنا محب لفريقين يعني ما فريق واحد. أنا أحب أتابع مباريات دائما الأرجنتين ومباريات البرتغال. مع أني مدريدي طبعا، ولكن الأرجنتين هذا أحبه في القلب من زمان. يعني ما له دخل في ميسي
0: قبل ميسي.
1: أرجنتيني. ميسي أرجنتيني والحين يلعب ما يلعب على بالنادي البرشلونة، يلعب يحمل فالينة المنتخب الأرجنتيني.
2: توقعوا بيحافظ على اللقب؟
1: والله ما أتوقع. أنا أتوقع هالمرة أساسا يعني على المستوى ما نقدر نحكم من أول مباراة، ولكن ما أتوقع أن المنتخب الأرجنتيني راح يحافظ على اللقب، يمكن يمشي للدور الربع النهائي، لكن
0: تتوقع بطل جديد يعني؟
1: أتوقع أنه بطل جديد
0: ما متوج من قبل.
1: أيوة أتوقع أنه في بطل جديد ما متوج، وأتمنى أنه يكون آسيوي أو أفريقي.
0: طيب يا عدنان.
2: مشكور عدنان، أحسنت.
1: العفو.
0: الله يحفظك، حياك الله. مساء الخير، اخباركم صادق وحسين. انا بتوقع من بيفوز بشكل عام بالبطوله.
2: هات
0: وعليكم هديه لي.
2: حاضرين.
0: اتوقع يفوز بكاس العالم المنتخب الارجنتيني على المنتخب الانجليزي بهدفين مقابل هدف في النهائي، وراجعوني بعد المباراه النهائيه. معكم اخذكم فاطمه الباديه.
2: والنعم. احفظ
0: محفوظه رسالتين تسجل
2: الأرجنتين.
0: نعم فاطمة البادي.
2: القلم.
0: ها ها ها
2: قلم.
0: ها.
2: قلم. بتفوز باللقب الأرجنتين؟
0: بتفوز باللقب.
2: الأرجنتين بتفوز باللقب.
0: هيو على على من؟ على إنجلترا.
2: بعد محدد.
0: هي محددة.
3: اكتب يا حسين. اكتب كل كلمة بيقولها. كل كلمة ما بيقولهاش.
2: ماشي.
3: اكتب يا حسين اكتب.
2: كتبت والله.
0: طبيعي يا أبو عمان بإذن الله البطولة برتغالية. وإن لم تكن برتغالية تكون برازيلية. عن نفسي ما عندي مباريات أهم من البرازيل والبرتغال في كأس العالم والمرينجي في الدوريات الكبرى. إذا صار شغل صح راح نتأهل. طبعا هو يتكلم طبعا عن عن عن, عن وجود منتخبنا الوطني في في بطولة كأس العالم. وتكلمنا نحن مثل ما علقت أنت حسين عن عن التواجد. لكن في كاركاتير جميل يا أخي راسل لنا على خاطر نجادي شو
4: هذا أجمل تعليق اللي هي
0: لخطة ميسي
2: والحكم لابس نظارة سودة. الحكم مش على الهيبة
0: عامل نفسه ما
2: ما شاف
0: ما شيء يا أخي كنا مش على هذا
2: كنا مش على اللي يحكم المباراة مش على هذا هو اللي يقول ما شفت المباراة ما يعني شايف المباراة كلها بس لقطة ميسي لما دعس اللاعب الجزائري ما شافه ما شافه يعني 14 تسديدة كأفضل المنتخبات العربية مصر والمغرب سددوا على المرمى كرقم يؤكد على أنه وجود مؤشر جيد على الحضور الهجومي للفريقين المصري والمغربي. والمنتخب الجزائري أقل المنتخبات العربية من حيث عدد التسديدات 7 تسديدات فقط وما سجل طبعا. دفاعيا السعودية وقطر الأكثر تعرضا للضغط أكثر دفاعين تعرضوا للضغط قطر والسعودية حيث استقبل المنتخب السعودي 27 تسديدة في مباراة الأولى وقطر 26 تسديدة ما يوضح حجم التفوق الهجومي طبعا لسويسرا مع قطر والأورغواي مع السعودية.
0: نعم.
2: والمنتخب المصري ظهر أحد أكثر المنتخبات العربية تماسكا من ناحية دفاعية استقبل 15 تسديدة فقط بينها 3 تسديدات على المرمى وبالتالي هو الأقل استقبالا للخطورة بين المنتخبات العربية في الجولة الأولى. على مستوى الاستحواذ بين المنتخبات العربية الجزائر بنسبة 52% تونس بنسبة 51% وسجلت بقية المنتخبات نسبة استحواذ أقل ولكن الجزائر وتونس طبعا خسروا بنتائج تعتبر كبيرة خاصة المنتخب التونسي. لكن طبعا هذه الأرقام تكشف أن المنتخبات العربية قدمت مستويات متفاوتة. وبعض الأرقام الإيجابية اللي يجب أن يبنى عليها لكنها في المقابل عانت من ضعف الفاعلية الهجومية وارتفاع الضغط الدفاعي وهو ما انعكس على النتائج طبعا النهائية للمباريات.
0: طيب نحن وصلنا للختام لكن ذكر بنتيجة المنتخب الجنوب أفريقي والمنتخب التشيك انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 الساعة 11
2: حافظوا على حظوظهم
0: بعد تسجيل هذا يقول لك أنا جالسين نحن بعدنا باقين
2: نعم
0: منتخب الجنوب أفريقيا الساعة 11 سويسرا مع البوسنة والهرسك
2: جميل
0: الساعة 2 الفجر المنتخب القطري أمام المنتخب الكندي والساعة 5 الفجر بكرة المكسيك مع كوريا الجنوبية
2: جميل في الجولة الثانية وانطلاق الجولة الثانية انتهى إذن بالتعادل بين جنوب أفريقيا والتشيك وصلنا بكم إلى خط النهاية
0: حياكم الله صادق اللواتي حسين عميري ومحمد الإشملي هذه تحياتنا
2: مع السلامة

0: شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل
1: شيل. برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: ليبرون جيمس. مستمعين الكرام، نشد الرحال اليوم إلى شمال الولايات المتحدة الأمريكية. نصل إلى مدينة صناعية صغيرة تلفها برودة الطقس وتدفئها أيادي العمل، إنها أكرون، مدينة المصانع التي تلألأت بعرق الكفاح، حيث يخرج الرجال مع خيوط الصباح ويعودون مع الغروب، وبين حديث الصباح والمساء تلوح في الأفق ملاعب كرة السلة، ملاذ الصغار وشغف الكبار. في هذه المدينة ولد فتى لا يملك من الدنيا سوى الإصرار، فشق طريقه نحو المستقبل بمضرب الانتصار، حتى غدا نجما بارزا وبطلا رائعا وأثرا خالدا لا يطويه الزمان. إنه ليبرون رايمون جيمس. ولد جيمس في 30 من ديسمبر من عام 1984 في مدينة أكرون. نشأ في كنف أمه غلوريا جيمس التي واجهت قسوة الحياة وحدها، تحملت هم الغد بمسؤولية لتأمين حياة طفلها. ترعرع ليبرون في أحد الأحياء الفقيرة، لم يعرف عن الاستقرار وتنقل من بيت إلى آخر، لكنه وجد ثباته في كرة السلة التي عشق نغمتها، فكانت ملعبه الآمن ومهده الأول للأحلام، وكان ملعب المدرسة نافذته المطلة على عالم أوسع يرى من خلاله ما هو أبعد من الحي وطوق نجاة من الفقر. كبر الفتى وكبرت معه الموهبة حتى صار اسمه حديث الحي والمدرسة وولاية أوهايو. لتبدأ الحكاية. في عام 2003 دخل ليبرون جيمس الدوري الأمريكي للمحترفين NBA كخيار أول لفريق كليفلاند كافاليرز، ومنذ تلك اللحظة لم تعد كرة السلة كما كانت، إذ حقق جيمس 4 ألقاب لبطولة الدوري في أعوام 2012، 2013، 2016 و2020، وتوج بجائزة أفضل لاعب في النهائيات 4 مرات، وحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم 4 مرات أخرى، وتجاوز حاجز 38,000 نقطة ليصبح الهداف التاريخي للدوري. مستمعين الأعزاء، لم يكتف ليبرون جيمس بمجد الملاعب، فذهبت بصيرته نحو ميدان الخير. ففي عام 2004 أسس مؤسسة ليبرون جيمس الخيرية موجها بوصلتها نحو أطفال مدينته أكرون. وفي عام 2018 افتتح مدرسة عامة مجانية مخصصة للأطفال المعرضين للتسرب الدراسي، مدرسة لا تمنح التعليم فقط بل تقدم الدعم النفسي والوجبات اليومية وتؤمن فرص التعليم الجامعي للطلاب وأولياء أمورهم. وقد خصصت المؤسسة أكثر من 40 مليون دولار أمريكي لدعم هذه المشاريع التعليمية حتى عام 2022. كما مول ليبرون جيمس منحا دراسية كاملة لآلاف الطلاب في جامعة أكرون، فاتحا أبواب المستقبل لمن أغلقت في وجوههم سبل النجاح. ليبرون جيمس لم يكن لاعبا عظيما فحسب، بل حكاية إنسان صعد من القاع إلى القمة، فدخل عالم الشهرة والأضواء ليمد يده لمن تعثرت بهم الطرق وضاقت بهم السبل. علمنا ليبرون جيمس أن المجد لا يقاس بعدد الكؤوس والألقاب، بل بعدد القلوب التي تضيئها بالأمل. هكذا هو ليبرون جيمس خالد الذكر، حين تنطفئ أضواء الصالات وتصمت الجماهير ويخفت بريق الشهرة، سيبقى عمله خالدا وشاهدا ودليلا أن العظمة في الأثر، وأن المجد يقطف من بستان العطاء.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: campione del mondo! Argentina campione del mondo!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشت عشت سلمت عشت.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: شيل يا دوين العمر شيل يا دوين العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال موندو. ارجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: لو
1: اخيرا مونديال مونديال مونديال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: campione del mondo! Argentina campione del mondo!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال جول
1: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يعترض علي أفكاره أبدا، بل بالعكس تماما، كنا دائما في نقاش دائم وفي تجريب ومحاولات مختلفة حتى نصل إلى أرضية مشتركة فيما بيننا.
1: نعم جميل. يعني ربما هذا يخليني أسأل سؤال عن مدى اعتبارك النص لك. يعني مثلا جائزة البوكر العالمية تتعامل مع المترجم بوصفه شريك للكاتب، وأظن بعض حتى نظريات الترجمة الحديثة تتعامل مع المترجم بوصفه مؤلف بلغة ثانية. أنت وين شايفة نفسك وسط هذا؟ يعني ربما هذه التجربتين اللي أشرتي لهما، ترجمة هشام مطر في شهر من سيناء، وأيضا رواية أصدقائي، وترجمة جوخ الحارثي في الجسد في الغزل العذري، يبدو بأنها غيرت ربما انطباعك عن الترجمة.
0: هي الترجمة هي كتابة ثانية للنص، هكذا أراها من وجهة نظري، ولكن حتى هذه الفكرة هي سلاح ذو حدين. يعني ينبغي أن ينتبه المترجم إلى أن ما يترجمه هو نص لكاتب آخر وليس له هو. أحيانا، وهذا ما وجدته تحديدا في ترجمة رواية أصدقائي، يعني من شدة انغماسي في هذه الرواية كقارئة وكمتذوق لها، وخصوصا أنها رواية يعني تزخر بكثير من الأفكار ويتذوق المرء فيها الأدب الرفيع أيضا، وجدتني كأنني أنا من يرغب بكتابة هذه الرواية. فكان يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة الذاتية حتى لا أشطح في تقمص هذه الكتابة وتكون كأنها تكون كتابتي أنا. وبالفعل وجدت هذا، وجدت أن قلمي يخونني ويقودني إلى كأنني أعيد كتابة الرواية، ولكن كان لابد من الانتباه إلى أن هذه الكتابة إنما هي كتابة ثانية، يجب أن تحترم الكتابة الأولى أو النص الأول. يعني الفكرة بالأحرى هي نوع من الحوار بين النص الأصلي للكاتب وبين الترجمة وبين الكاتب والمترجم.
1: نعم، يعني سأعود لمسألة تأثرك بهذا العمل، لكن من وحي إجابتك الآن أستدعي ترجماتك الأخرى. يعني مثلا ترجمة رواية هاملت، وهي ترجمة بديعة جدا، النثر خليني أقول مكثف للغاية، في شعرية وغنائية وإيقاع عالي، لكن هنالك أعمال أخرى قمت بترجمتها، سواء أصدقائي أو بارتل بن نساخ أو الأعمال الأخرى، هي بلغة مقتصدة متقشفة، وفعلا نستطيع أن نلمس هذا الفرق. يعني نستطيع أن نرى بأن ترجمة هاملت مختلفة عن ترجمة أصدقائي وترجمة الترجمات الأخرى، فيبدو بأنه فعلا أنت قادرة على أنك تأخذي مسافة من النص وتنتبهي للأسلوب أيضا.
0: نعم، هذا ضروري جدا، لأن كل كتاب من هذه الكتب التي ذكرتها لها كاتبها، ولهذا الكاتب أسلوبه الخاص ورؤيته الخاصة ولغته الخاصة أيضا. فأنا كمترجمة يجب أن أراعي هذا، ويجب أن يكون حاضرا في وعي باستمرار. وأعتقد أن المراجعة هنا ضرورية، وأن يعني أن يترك المترجم مسافة بينه وبين هذا الكتاب الذي ترجمه بعد مدة، ينفصل عنه فترة طويلة، فترة كافية يعني، ويطلع آخرين عليها. وحبذا لو كان بين هؤلاء الآخرين مترجم آخر أيضا، أو من يتقن اللغتين وله أن يقارن بين النص الأصلي والنص المترجم. وهذا ما كان يعني متاحا لي بطريقة جميلة جدا في ترجمة أصدقائي بوجود الكاتب إبراهيم الشريف.
1: نعم، ذكرتي في مقابلة زوينة أن الترجمة عملية مفاوضة لا تتوقف مع المؤلف واللغة وثقافة النص. كيف هي تجربة التفاوض مع نص متعدد الهويات الثقافية؟ يعني هشام ليبي له ثقافة عربية ولكنه يكتب بالإنجليزية بثقافة غربية أيضا.
0: نعم صحيح. هذه نقطة مهمة جدا، يعني وجديرة بأنه القارئ أيضا وليس المترجم فقط أنه يتوقف عندها، أن هذا الكاتب العربي يكتب نصوصه ورواياته وقصصه وحتى مقالاته يكتبها بالإنجليزية لا بالعربية. هنا يأتي أيضا دور المترجم في البحث عن هذا الكاتب، في يعني النبش عن كيف وصل إلى أنه اختار الكتابة باللغة الإنجليزية على لغته الأم. لكن ما يميز الكتابة عند هشام مطر هو أنه كاتب مشغول جدا باللغة وبالترجمة على حد سواء. هذا كان لافتا جدا بالنسبة لي، وهو من العناصر المهمة التي شكلت قربا بيني وبين الكاتب هشام مطر وبيني وبين كتابته. فأنا دائما يعني أقابل شغفه باللغة وشغفه بالترجمة، و يعني نقاشه هذا حول هوية الكاتب في اللغة، وكيف أنه خصوصا في كتابه في هذه الرواية، رواية أصدقائي، السرد عنده متنوع جدا ويقوم على هيئة طبقات ومستويات في اللغة،
1: صحيح.
0: وحتى لغة الحوار متنوعة جدا. فهنا في لغة الحوار يعني كنا نواجه، يعني هي طبعا مكتوبة باللغة الإنجليزية، ولكن هناك في الحوار لغة إنجليزية عامية، فأنت حتى تنقلي هذا الحوار إلى اللغة العربية تصطدمي بشيء آخر أنت لا تنقلينها إلى اللغة العربية فحسب، وإنما هنا اللهجة الليبية، تتعاملين مع شخصيات ليبية كتبها كاتب ليبي وباللغة الإنجليزية. وقائع هذه الرواية كلها تحدث في مدن مختلفة، ليس فقط في ليبيا مثلا، وإنما في لندن وفي باريس في أماكن مختلفة. كان التحدي كبيرا في لغة الحوار، فكان يجب أن نقرر هل نستعمل كلمات ليبية أو صياغة ليبية متكاملة في الحوار، نلجأ إلى اللهجة الليبية، لكن هذا سيولد تحديا آخر، ليس كل القراء العرب سيقرؤون اللهجة الليبية بسلاسة أو سيفهمونها حتى. فلجأنا إلى ما يسمى باللغة البيضاء، أي تلك اللغة بين الفصيحة والعامية، يعني هي مخففة، ليست موغلة في الفصاحة ولا موغلة في العامية الليبية، إنما هي بين، وحاولنا أن ندخل بين الحين والآخر كلمات ليبية بسيطة يمكن أن يفهمها القارئ العربي في الوطن العربي كله، ولكن حرصنا على أن نبقي على مثلا قصيدة كاملة باللهجة الليبية في نهاية الرواية على لسان شخصية ملك، وهي قصيدة من التراث الليبي، قصيدة مغناة، تركناها مثل ما هي، ولم نعرف في الهامش معاني الكلمات مثلا، تركنا هذا للقارئ الذي عنده فضول أن يعود إلى هذه القصيدة المغناة ويبحث عنها، وسيجد هناك يعني غنى وجمال في الموسيقى وفي المفردة الليبية وفي معاني هذه الكلمات.
1: طيب زوينة، هل ترين أن الرواية بجمعها لمؤثرات ثقافية مختلفة، ربما أنت أشرتي قبل قليل لمدن مختلفة تحدث فيها القصة، يعني هنالك أيضا المعري اللوزي كونراد وغيرهم، ربما بالتحديد مشهد المعري وفرجينيا وولف، مشهد محاضرة نيبال، وتعلق الشخصيات بمؤلفين متنوعين، في تعليق أو نقد من هشام مطر للانغلاق الثقافي أو الفوقية الغربية وضرورة الانفتاح، ربما هذا شيء نابع من تعذر هوياته الثقافية، كيف تعاملتي مع هذه المسألة وكيف رأيتها كمترجمة؟
0: في الحقيقة يعني أنا في البداية قرأت الرواية كقارئة قبل أن أكون مترجمة، وقبل أن أكون مترجمة الرواية تحديدا وجدتها يعني رواية تزخر بالكتب والكتاب والأصدقاء والأفكار والفلسفة، وفيها الكثير من الأدب الرفيع. يعني أنت تقابلين مثل ما ذكرتي، تقابلين كتابا من الشرق والغرب، تجدين أبو العلاء المعري، أحمد فارس الشدياق، إدوارد سعيد، جوزيف كونراد، جيمس جويس، روبرت لويس ستيفنسون، وفيرجينيا وولف وغيرهم، يعني
1: جين ريس وآخرين،
0: نعم كثيرين، وهيمينغوي وبورخس وإليوت وإدغار ألان بو، يعني رواية حية جدا، يعني هناك زخم من الأفكار، هو لا يأتي بهذه الأسماء لمجرد استعراض يعني فقط، ولكن هو يطرح أفكار معينة ويعود ويربطها بكاتب معين. مثلا هناك تقاطع في الأفكار، تقاطع في ذائقة الكاتب مع الكاتب هشام مطر مع هذه الشخصيات، وأيضا ذائقة الشخصيات الموجودة والشخصيات الرئيسة الموجودة في الرواية، خالد وحسام ومصطفى، هؤلاء الأصدقاء الثلاثة كيف يتعاطون ويتناولون هذا الأدب الرفيع، وكيف كل واحد منهم ينظر إليه من وجهة نظره. يعني هناك مثلا حوار جميل بين مصطفى وخالد عن إدوارد سعيد مثلا في فصل من الفصول، وهناك محاججة وجدل بينهما يعني في أفكار تتعلق بإدوارد سعيد. فيعني المترجم عندما يترجم كتاب يعني زاخر بهذه المعارف وبهؤلاء الكتاب من مشارب مختلفة، هو أيضا يعني لا يتعامل مع أسماء فقط، وإنما يتعامل مع أفكار ومع وجهات نظر ومع ثقافات مختلفة يعود إليها، يعود في البحث إليها. هناك كتاب مثلا أنا لا أعرفهم، لم أقرأ لهم مثلا، فأترك الترجمة جانبا وأتذوق هذا الكاتب الجديد الذي عرفني إليه هشام مطر من خلال شخصية خالد أو حسام أو مصطفى. فمن هنا هذه الرواية يعني ليست مجرد يعني رواية تسرد مجرد وقائع حدثت يعني على مدى تقريبا 3 عقود، وإنما هي فيها تأمل عميق في الأفكار وفي الفلسفة وفي الصداقة بشكل عام.
1: نعم، يعني على ذكر يعني إدوارد سعيد، ربما الحديث هنا عن العالمية أو الكوزموبوليتان، يعني الفرق بينهما والحدود بينهما، وربما هذا يعني سؤال حتى يتعلق بعمل أصدقائي بالكامل، صحيح؟
0: صحيح، نعم. سبق أن تناول هشام مطر يعني ازدواجية الهوية واللغة بين مثلا إدوارد سعيد كمثال وجوزيف كونراد أيضا، وكيف تتقاطع تجربة هؤلاء الكاتبين مع تجربته هو كهشام مطر أيضا. فكل هذه التقاطعات إنما تعطينا يعني فكرة عن العربي المغترب، العربي الذي يعيش في دار الغربة سواء كان مجبرا أو باختياره حتى. كونك عربي تعيش في بلد أجنبي وتكتب بلغة أجنبية مثل ما يحدث مع إدوارد سعيد، مع أيضا هشام مطر ومع جوزيف كونراد، يعني هذا يعني يمثل تحديا كبيرا. فأنت يعني في داخلك هويتك وثقافتك، أنت تعيش ما زلت تعيش في عالمك العربي في وطنك العربي، ولكن اللغة التي تستعملها للتعبير عن هذا الوطن وعن هذه الهوية هي لغة أخرى مختلفة. لكن يبقى في النهاية أين يجد الإنسان نفسه؟ كيف يعني كيف يعبر حتى أن يعبر عن ثقافته بلغة أخرى؟ هي ليست مجرد ترف أني أنا موجود في دولة أجنبية وبالتالي يجب أن أتكلم لغتها وأن أتقمص لغتها في كل شيء وأن أكتب بلغتها. الموضوع أعقد من هذا بكثير. يعني عندما يتتبع المرء يعني قصة الكاتب هشام مطر أو قصة إدوارد سعيد أو جوزيف كونراد في وصولهم إلى دار الغربة واختيارهم أو اضطرارهم إلى استعمال لغة أخرى غير اللغة الأم.
1: نعم، جميل. يعني ربما تعليق على هذا السؤال زوينة، سيرة الانفتاح هذه وتذويب حدود بين الأدب، يعني كثيرا ما يدور نقاش هل مثل هذه الكتب أدب غربي أو شرقي، إنجليزي أو عربي، يعني تحديدا عمل أصدقائي، ما رأيك خاصة أنت مترجمة تنتقل بين الاثنين؟
0: لا أعتقد أننا يمكن أن نحصر هذا الأدب في كلمتين شرقي وغربي، هو أعقد من ذلك بكثير. يعني أعتقد يعني هذه تصنيفات يعني تقيد نظرتنا إلى الكاتب وإلى ما يكتب أيضا. يعني لا أميل إلى هذه التصنيفات.
1: نعم، طيب أنت أكثر من مرة ذكرتي بأنك أيضا تعاملتي مع النص كقارئة في البداية وتأثرتي به جدا، كيف كان شعورك تجاه النص أثناء العمل؟ يعني أنا شخصيا وأنا أقرأ كنت متأثرة للغاية وحتى أبكي يعني،
0: نعم
1: وكثير من الأصدقاء اللي قرأوا العمل يقولوا نحن كنا نقرأ ونبكي. طيب بما أنك أنت المترجمة ربما يعني قرأت العمل طبعا أكثر من مرة، كيف كان
0: نعم
1: شعورك تجاه النص أثناء عملك عليه؟
0: أثناء العمل هو طبعا يعني يختلف الشعور من أول مرة قرأت الرواية ثم كقارئة يعني ثم عندما ترجمت العمل. في البداية كقارئة طبعا تأثرت كثيرا بالرواية، خاصة أن هي تقوم على واقعة حقيقية، واقعة إطلاق النار أمام السفارة الليبية في لندن في عام 1984. ثم يعني هي هذه الواقعة الوحيدة الحقيقية، ثم يبني الكاتب وقائع أخرى والشخصيات واللغة والحوار والأحداث الأخرى يبنيها حول هذه الواقعة. فكان يعني مؤثر جدا أن أجد أنه كيف تحديدا يعني كان مؤثرا جدا لي كقارئة أن أجد كيف التقى هؤلاء الأشخاص الثلاثة أو هؤلاء الأصدقاء الثلاثة، يعني كيف جمعت الأقدار بينهم بين خالد وحسام ومصطفى. كان هذا مؤثرا جدا، وكيف نمت هذه الصداقة بينهم. وجدت أنه أيضا من يعني مما هو مؤثر هو هذا التأمل العميق في الصداقة.
1: في حساسية كبيرة يعني.
0: نعم نعم نستطيع القول يعني أنه هذه الرواية هي عزاء تقدم، يجد المرء فيها عزاء في الصداقة، في الكتب، في المدن، في الأفكار. يعني حتى لو مثلا أنا من أكثر الفصول

0: بها المظلمة التي يعني يصعب أن يصبرها المرء بسهولة. يحتاج المرء كما نجد ذلك في شخصية خالد طبعا، أن يحتاج المرء إلى ذائقة وحساسية عالية في النظر إلى الأمور وعدم إطلاق الأحكام جزافا.
1: يعني أنا أتذكر في الصفحة الأولى كان ذكر كذا جملة قاتلة بصراحة، لما قال بأنه عندما تنتهي الصداقة أو توشك على أنها تنتهي يكون أنت أصلا موجود هناك قبل ذلك، يعني كأنه هذا حدث أصلا، وربما هذه اللحظة الأخيرة ليست إلا لحظة ربما انكشاف أنه هي على وشك أنها تندثر. طيب أنت ذكرتي مسألة الواقع الحقيقية اللي حدثت في 1984. قبل هذا العمل ربما العمل الأهم لهشام مطر هو العودة، والذي لم يترجم بعد إلى العربية، هو أصلا بالكامل أشبه بسيرة ذاتية عن تغييب والده القسري في السجون الليبية أيام القذافي. وهذا التنقل بين عمل، خليني أقول طبعا بطبيعة الحال كل الأعمال حتى وإن كانت سيرة ذاتية هي تخيلية، ولكن انتقال من هذه العلاقة المباشرة والخاصة بين هشام مطر تجاه قصة حياته، وهنا استخدامه لواقعة والانطلاق منها اللي خليني أقول عالم متخيل. أكيد أنت قرأتي العودة، كيف كيف كيف بدالك هذا الفرق بين العملين؟
0: العودة هي سيرة ذاتية.
1: نعم.
0: هي سيرة ذاتية، ويعني ما يعني اللي يطغى عليها هو تغييب الأب في السجون الليبية كما ذكرتي، لكن رواية أصدقائي هي سرد تخيلي. ومن يقرأ أصلا كل أعمال هشام مطر، سواء بدءا برواية في بلد الرجال، ثم رواية اختفاء، بعد ذلك سيرة العودة، ثم كتاب شهر في سيناء، والآن رواية أصدقائي، يلمس وجود الأب الغائب الحاضر. يعني هذا ربما ما يجمع كل هذه الأعمال، سواء كان الأب في ذكر السيرة الحقيقية في العودة، أو في وجوده بتمثلات وبتجسيدات مختلفة في الكتب الأخرى. يعني ربما نعود إلى مثل ما ذكرنا، يعني كيف أن القارئ يتأثر برواية أصدقائي عندما يقرأها ويكاد يبكي وهو يقرأها. أنا أجد يعني من أعظم الأمور المؤثرة في كتابة هشام مطر هو وجود الأب وغيابه، حضوره وعدم حضوره.
1: نعم، يعني كأنه شبح، يعني حتى
0: نعم.
1: في هذا العمل نقرأ مثلا علاقة خالد بالأب، المقطع اللي
0: نعم.
1: كان يتحدث فيه عن أنه أول قصيدة هي كتبت من أب لابنه.
0: لابنه.
1: نعم، يعني هذا فعلا نقدر نلمسه بشكل مباشر.
0: نعم نعم صحيح. وأيضا أنا يعني وصلتني ردود أفعال من بعض القراء يقولون كيف أنهم بكوا عندما قرأوا في رواية أصدقائي ذلك المشهد الذي يفحص فيه الأب جسد ابنه المصاب، والذي يعني لم يعني كان مشهد صادم جدا بالنسبة للأب. فكل من قرأ أو من تواصلوا معي وقرأوا هذا الفصل بالذات كانوا متأثرين جدا، يعني أنه علاقة الأب بالابن كانت يعني
1: خاصة،
0: علاقة مختلفة أصلا.
1: نعم.
0: علاقة خالد بأبيه علاقة مميزة قائمة ليست فقط على علاقة أب بابنه، وإنما على علاقة ثقافية ومعرفية أيضا،
1: وفي صراع
0: جمع بينهم كتاب أبو العلاء المعري، يعني
1: نعم.
0: كيف يتكلم عن رسالة الغفران، وكيف كان خالد أيضا يحاول يخبي إصابته عن أهله، وكان يقول لأبيه أنني سأترجم رسالة الغفران إلى العربية، وأبوه يسأله هل لغتك الإنجليزية كافية حتى تترجم هذا الكتاب. فنجد هذا الحوار الجميل دائما بين الأب والابن والمؤثر.
1: نعم، حتى كان في صراع، يعني في البداية موقفه من أبوه ربما كان في قدر من خليني أقول الغضب أو الحكم، بعد ذلك ينكشف بأنه أبوه أصلا يكتب تاريخ، يعني لديه طبقات في شخصيته لم تكن يعني مكشوفة بالنسبة لخالد الطفل. طيب على ذكر رواياته الأخرى، طبعا ترجم لهشام مثل ما قلنا اختفاء وفي بلاد الرجال من المترجم المصري محمد عبد النبي، وأنت ترجمتي شهر في سيناء والآن أصدقائي، هل كان ضروري بالنسبة لك أيضا قراءة

0: ترجم الترجمة الأخرى لأعمال هشام؟
1: نعم أكيد، كان ضروري جدا حتى قبل أن أقدم على قبل أن أبدأ في ترجمة شهر في سيناء. يعني جلبت روايات هشام مطر بالإنجليزية وقرأتها، وبعد ذلك أيضا حصلت عليها بالعربية وقرأتها أيضا بترجمة المترجم المصري محمد عبد النبي. فكان هذا ضروري جدا يعني حتى أعرف كيف ترجم محمد عبد النبي هشام مطر، وكيف اختلفت الروايات الأخرى عن كتاب مثلا شهر في سيناء وثم رواية أصدقائي.
0: نعم، سؤالي الأخير سريعا لأنه وصلنا إلى نهاية الحلقة للأسف، هو أنه حديثك قبل قليل عن أنه جبتي الكتب بالإنجليزية، قرأتي ترجمتها بالعربية، أكيد أعدتي قراءة أصدقائي كثيرا وأيضا ترجمتها. يعني من عملوا معك يصفون بأنه أنت تأخذي وقتك تماما في ترجمة العمل، وعشان كذا العمل فعلا يطلع بصورة مميزة مثل ما طلع أصدقائي. لأي درجة هذا مهم بالنسبة للترجمة، أو حتى تقولي للناس اللي ترجم أو بدأت تفكر في أنها تصير مترجم أو مترجمة؟
1: يعني بالنسبة لي شخصيا مهم جدا أن أخذ راحتي في الترجمة، ودائما يعني مع أي ناشر أحاول أن أناقش موضوع الوقت أن يعطيني مساحة الكافية من الترجمة، وأعتقد هذا ضروري لأي مترجم، لأنك أنت لا تتعامل مع شيء تجاري أو مع سلعة تنجزها بسرعة وتقدمها، أنت هنا أمام عمل حي، وأحب أن أسميه عمل إنساني أيضا لأنني أتعامل مع الكلمات، والكلمات بالنسبة لي كائنات حية، اللغة كائن حي ينبغي أن أتحاور معه وأن أدرسه وأن يكون بيني وبينه شد وجذب وتدافع في الأفكار، وهذا مهم جدا. وأيضا أعتقد التعاون مع الكاتب هشام مطر ومع الكاتب إبراهيم الشريف كان تعاونا مثمرا جدا، وبصراحة كانوا هم في يعني كانت عندهم رحابة صدر والصبر علي أيضا، وأنني أخذ وقتي. وأعتقد أن هذا موجود حتى عند هشام مطر، وعندما يكتب يعني أجده شخصا غير متعجل، يعني يأخذ وقت طويل حتى ينشر رواية أو كتاب. فهذا يعني هذه الأمزجة أو الميول المتقاربة والمتشابهة سهلت علي الترجمة والتعاون مع هشام مطر وإبراهيم الشريف.
0: نعم، يعني أنا شخصيا سعيدة بهذا الحوار، وشخصيا أعجبت واندهشت كثيرا بترجمة أصدقائي، خصوصا أني أيضا أسمعها بالتوازي بالإنجليزية في كتاب صوتي. شكرا جزيلا لك زوينة على هذا النقاش عن كتاب أصدقائي لهشام مطر الذي صدرت ترجمته عام 2026 عن دار الشروق، وأنا شخصيا وأكيد الكثير من الناس يترقبون دوما جديدك.
1: شكرا جزيلا عزيزتي أمل، أنا سعدت كثيرا بهذا اللقاء، وشكرا أيضا لإذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا لكم.
0: إذن أحبتنا المستمعين، نلقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان العالم المشترك، انتظام الاختلاف لا افتراض التماثل. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، العالم لا يتكون من نسخ متشابهة. العالم يتكون من بشر يختلفون في الرؤية والخبرة والانتماء، ومع ذلك يستمر. وهذا الاستمرار ليس معجزة عشوائية، الاستمرار ثمرة معادلة دقيقة يمكن وصفها بتعايش بلا تطابق. فالمشكلة لا تكمن في وجود الاختلاف، المشكلة تكمن في الاعتقاد أن الاستقرار لا يتحقق إلا عبر التماثل. غير أن التجربة الإنسانية تؤكد أن المجتمعات الأكثر حيوية ليست تلك التي ألغت الفروق، بل التي تعلمت كيف تنظمها ضمن إطار عادل. ومن هنا فإن العالم المشترك لا يعني أن نرى الشيء نفسه بالطريقة نفسها، بل أن نتقاسم مساحة عيش دون أن يجبر أحدنا على الذوبان في الآخر. وهنا تبدأ هندسة التعايش، حين ندرك أن الاتفاق الكامل ليس شرطا للاستمرار، وأن التنوع ليس خللا في النظام بل هو جزء من بنيته. ومن هذا الفهم تنطلق رؤيتنا في المؤتلف الإنساني، حين ينظر إلى الاختلاف بوصفه طاقة قابلة للتنظيم لا خطرا ينبغي تحييده. أيها المستمعون والمستمعات، الاعتقاد بأن الاستقرار يقوم على التشابه الكامل هو تصور مبسط لطبيعة الاجتماع الإنساني. فحتى داخل الأسرة الواحدة تختلف الطباع والتفضيلات، ومع ذلك تستمر العلاقة. ويبين عالم الاجتماع روبرت بوتنام في أبحاثه حول رأس المال الاجتماعي أن التماسك المجتمعي لا يقوم على التشابه الثقافي التام، وإنما يقوم على وجود شبكات ثقة وروابط مدنية تتجاوز الفروق. فالمجتمعات التي تمتلك رأس مال اجتماعي مرتفعا لا تلغي تنوعها، وإنما تنظمه عبر قواعد مشتركة تسمح بالتعاون بين المختلفين. وهذا يعني أن الاستقرار لا ينبع من التطابق، وإنما من قدرة المجتمع على بناء جسور بين مكوناته المتعددة دون أن يجبرها على الذوبان. وتظهر دراسات مركز بيو للأبحاث حول التعدد الثقافي والثقة الاجتماعية أن المجتمعات التي تحافظ على استقرارها لا تعتمد على التشابه الثقافي التام، بل على وضوح القواعد التي تنظم العلاقة بين المختلفين. فارتفاع مستويات الثقة يرتبط بوضوح الأطر القانونية وعدالة تطبيقها، لا بدرجة التماثل بين المكونات الاجتماعية. وهذا يؤكد مرة أخرى أن التماسك لا يصدر عن التطابق، بل عن إطار عادل ينظم الاختلاف ويمنع تحوله إلى صراع. فالتطابق يلغي الحركة، بينما يفتح التعدد إمكانا للتعلم والتكامل. وعندما يدار الاختلاف بقواعد مشتركة يتحول إلى مصدر قوة. والعالم بطبيعته شبكة متداخلة من الرؤى والمصالح، ولو اشترطنا الاتفاق الكامل لتعطلت هذه الشبكة. فالاستمرار لا يقوم على إلغاء الفروق، وإنما على قبولها ضمن حدود منظمة. التعايش بلا تطابق يعني الاعتراف بأن الآخر لن يكون نسخة منا، وأن هذا أمر طبيعي. وما يحمي العلاقة ليس التماثل، وإنما وجود قواعد مشتركة تمنع الانزلاق إلى الفوضى. ومن هنا يبدأ الانتقال من الخوف من الاختلاف إلى فهم وظيفته.
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، كثيراً ما يختزل التعايش في صورة مجاملة أخلاقية، أي أن نكون لطفاء مع بعضنا رغم الخلاف، غير أن التعايش أعمق من ذلك، فهو في جوهره نظام تنظيمي يحكم العلاقة بين المختلفين. فالتعايش الحقيقي يقوم على ثلاث ركائز مترابطة: وضوح الحدود، وعدالة القواعد، واعتراف متبادل بالكرامة. هذه الركائز لا تلغي الاختلاف، لكنها تضعه داخل مجالات آمنة يمكن إدارتها. وحين تتضح الحدود يعرف كل طرف ما له وما عليه، وحين تكون القواعد عادلة يشعر الجميع بأنهم جزء من نظام لا يقصيهم، وحين يحترم الإنسان لذاته يصبح الخلاف في الرأي قابلا للإدارة. وعليه فالتعايش إذن ليس تساهلا عاطفيا، التعايش هندسة دقيقة للعلاقات، إنه اتفاق ضمني على أن استمرار العالم أهم من انتصار وجهة نظر. وفي هذا السياق يعمل المؤتلف الإنساني على تعميق هذا الفهم، بحيث لا ينظر إلى التعايش كتنازل بل كمهارة حضارية. فالمجتمع الذي يتقن تنظيم الاختلاف يقل فيه التوتر وتزداد فيه القدرة على الابتكار. ومن ثم فإن التعايش بلا تطابق لا يعني ذوبان الحدود، وإنما احترامها، ومن احترام الحدود تولد الثقة. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، قد يبدو الاختلاف مصدر قلق، لكنه يمكن أن يتحول إلى عنصر استقرار إذا أدير بوعي. فالأنظمة الطبيعية نفسها تقوم على التنوع، إذ يعتمد التوازن البيئي على تعدد الكائنات لا على سيادة نوع واحد، وكذلك المجتمعات فتنوعها يمنحها قدرة أكبر على التكيف مع التغيرات والتحولات. وعندما تتعدد وجهات النظر تتسع دائرة الحلول الممكنة، وحين تتجاوز الخبرات المختلفة يزداد احتمال الوصول إلى قرارات أكثر نضجاً. فالاختلاف لا يصبح خطراً إلا إذا فهم كتهديد للهوية، أما إذا أدرك كتنوع داخل إطار مشترك فإنه يعزز الحيوية ويغذي القدرة على التطور. ومن هنا فإن الاستقرار الحقيقي ليس سكوناً جامداً، الاستقرار الحقيقي توازن في الحركة. والمجتمع الذي يقبل التعدد بوصفه جزءاً من طبيعته لا يعيش في قلق دائم من الانقسام، لأنه يدرك أن التنوع ليس خللاً بل مورداً. فالتعايش بلا تطابق هو إعلان ثقة في قدرة البشر على إدارة اختلافهم دون أن يتحول إلى صراع دائم، وهذا هو الأساس الذي يبنى عليه العالم المشترك، نظام يتيح الحركة المستمرة ويحافظ في الوقت نفسه على توازنه.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، العالم المشترك لا يقوم على تماثل البشر، وإنما على قدرتهم على تنظيم اختلافهم. فالتعايش بلا تطابق ليس شعارا مثاليا، هو شرط لاستمرار الحياة المشتركة. وحين ندرك أن الاستقرار لا يحتاج إلى إلغاء الفروق، وإنما إلى إطار عادل يحتضنها، فإنه يتغير تصورنا للاختلاف ويتبدل موقعه في وعينا. بهذا المعنى لا يعود السؤال كيف نزيل التعدد، بل يصبح السؤال كيف نحسن تنظيمه. ومن هنا ننتقل إلى الحلقة التالية: انتظام التعدد في المجتمع، كيف يتحول الاختلاف إلى نسيج إنساني، حيث نبحث في الكيفية التي ينتقل بها التنوع من واقع متفرق إلى بنية مترابطة. وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.